0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات في 8 فبراير عام 1973. تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقولك الشارع فاضي، ربط حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد، إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق، ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

تبي تفرفش وتستانس؟ ما يحتاج لوكيشن، اسمه إمارات FM. هي هي أوكي.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-28، دبي 39-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، الشارجة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28.
0: برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة، وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: الإمارات FM.
1: من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية. إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة. جهود الإمارات لصون البيئة. الكربون الأزرق، هذا الاسم يبدو للوهلة الأولى أقرب إلى الخيال العلمي، لكن الحقيقة أن هذا الكربون موجود هنا في سواحل الإمارات، تحت جذور أشجار القرم أو المانغروف، وفي التربة الساحلية وبين المياه الضحلة التي تحولت على مدى عقود إلى موائل طبيعية نابضة بالحياة. ومن هنا تبدأ الحكاية، حكاية بذرة صغيرة يمكن أن تصل إلى الأرض من السماء بفضل طائرة من دون طيار. في أبوظبي تحولت هذه الفكرة إلى مشروع بيئي حقيقي ضمن مشروع الكربون الأزرق الذي نفذته هيئة البيئة أبوظبي بالتعاون مع شركة إنجي وبالشراكة مع ديستانت إميجري لتجربة الزراعة لزراعة أكثر من 35 ألف بذرة قرم في بحيرة المرفأ باستخدام الطائرات من دون طيار. كانت تلك المرحلة امتداداً لتجارب بدأت في عام 2020 وأظهرت نسب نجاح وصلت إلى نحو 48%، ثم تطورت التجربة. في يناير 2023 أعلنت الهيئة نجاحها في زراعة 1,000,000 بذرة قرم باستخدام الطائرات من دون طيار في مواقع مختلفة حول المرفأ. لم تكن الطائرة هنا مجرد وسيلة لنثر البذور، التقنية تطورت لتشمل مراقبة نمو الشتلات الصغيرة ورسم خرائط الموائل وإنتاج صور ثلاثية الأبعاد، مع العمل على تطوير أدوات للرصد باستخدام تقنيات تعلم الآلة. الفكرة بسيطة في ظاهرها، لكنها تقوم على علم دقيق، اختيار المواقع المناسبة للزراعة، تحديد أنماط توزيع البذور، تطوير طرق الإنبات، ثم بعد ذلك متابعة ما يحدث بعد الزراعة. القرم أو أشجار المانغروف ليست أشجاراً عادية، هي أحد أهم النظم البيئية الساحلية في دولة الإمارات. يعيش في البيئة المالحة ويوفر موائل للكائنات البحرية والطيور، ويسهم في استقرار السواحل والحد من التآكل، كما يساعد على تخزين الكربون. من هنا، من الكربون، يأتي مفهوم الكربون الأزرق. هو الكربون المخزن في النظم البيئية الساحلية والبحرية، ومن بينها غابات القرم. في أبوظبي لا تتحدث الأرقام عن تجربة محدودة. مساحة أشجار القرم في الإمارة تبلغ نحو 176 كيلومترا مربعا، تشمل الأشجار الطبيعية والمزروعة، فيما تشير هيئة البيئة أبوظبي إلى أن جهود الاستعادة والزراعة والحماية أسهمت في زيادة مساحة القرم بأكثر من 35%. كما تجاوز عدد أشجار القرم التي زرعت في أبوظبي منذ بدء جهود الاستعادة 40 مليون شجرة. هنا يتغير معنى الشجرة، هي ليست مجرد عنصر أخضر في المشهد، إنها موئل للتنوع البيولوجي وحاجز طبيعي للساحل ومخزن للكربون، وهي أداة من أدوات التكيف مع تغير المناخ. لهذا أصبحت استعادة أشجار القرم جزءاً من استراتيجية بيئية أوسع في دولة الإمارات. من الساحل إلى اليابسة. إذا كان القرم يحمي السواحل، فإن مواجهة التصحر تبدأ من اليابسة. دولة الإمارات دولة ذات بيئة صحراوية، تعاملت مع هذا الواقع منذ البدايات باعتباره تحدياً يحتاج إلى إدارة علمية للأرض والمياه وكذلك الغطاء النباتي. لهذا جاءت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر تستهدف رفع كفاءة نظم الإنتاج المحلية بنسبة 40% وإعادة تأهيل واستعادة ما لا يقل عن 80% من الأراضي المتدهورة حسب الاقتضاء، إلى جانب رفع كفاءة استهلاك المياه وزيادة استخدام المياه المعالجة إلى نسبة 60%. تقوم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر على حماية النظم البيئية والتكيف مع آثار تغير المناخ وتعزيز الوعي والبحث العلمي وتوظيف التقنيات الحديثة وتوسيع الشراكات. وهكذا فإن مكافحة التصحر لا تختصر في زيادة عدد الأشجار، هي إدارة متكاملة للأرض والمياه والنباتات وتنمية المعرفة. في هذه المنظومة أصبحت التكنولوجيا جزءاً من العمل البيئي. حين تدخل التقنيات إلى الميدان، الطائرات من دون طيار أو الدرونز يمكن أن تنثر البذور في المواقع المناسبة وتصل بالتالي إلى مناطق يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية، وتساعد الدرونز في مراقبة الغطاء النباتي والموائل الطبيعية. بحسب وكالة أنباء الإمارات وام، تشير إلى استخدام تقنيات حديثة في زراعة النباتات المحلية بما فيها الغاف والسمر إلى جانب تقنيات الرصد والتحليل البيئي. وفي أبوظبي أصبحت تجربة القرم نموذجاً واضحاً على دمج التكنولوجيا بالاستعادة البيئية. ازرع الإمارات. من البيئة إلى الزراعة تتسع الصورة أكثر. في أكتوبر من عام 2024 أطلقت دولة الإمارات البرنامج الوطني ازرع الإمارات. يهدف هذا البرنامج إلى دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي المستدام وتوسيع الرقعة الخضراء وتشجيع مشاركة المجتمع والقطاع الخاص مع توظيف التقنيات الحديثة في تطوير القطاع الزراعي. برنامج ازرع الإمارات لا ينظر إلى الزراعة باعتبارها إنتاجاً للغذاء فقط، بل باعتبارها جزءاً من منظومة أوسع تشمل الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد والتقنيات الزراعية والمشاركة المجتمعية.

الأهم هو أن تكون الزراعة مناسبة للبيئة من حولها. لهذا السبب أطلقت هيئة البيئة أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة في سبتمبر عام 2024 الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات. هو أول دليل وطني متخصص في إعادة تأهيل أشجار المنغروف، يضع منهجية تراعي طبيعة النظم البيئية المحلية بدءا من تقييم الموقع مرورا باختيار أساليب الاستعادة المناسبة ووصولا إلى المتابعة والرصد الدوري. هذا يترجم تحولا مهما، استعادة الطبيعة لم تعد عملية غرس وتنتهي، هي عملية تبدأ بالتقييم والزراعة والقياس ثم المراقبة من 35,000 بذرة إلى مليون. بدأ المشروع الذي بدأنا به هذا الوثائقي في منطقة المرفأ بتجارب محدودة، أكثر من 35,000 بذرة باستخدام الطائرات من دون طيار، ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الأكبر، مليون بذرة قرم في مواقع مختلفة حول المرفأ. ومع كل مرحلة تطورت طريقة إنبات البذور وآليات توزيع البذور وتصميم الطائرات من دون طيار. هنا تظهر قيمة التجربة الحقيقية، ليست في عدد البذور وحدها، بل في المعرفة التي تراكمت معها، معرفة يمكن استخدامها في مشاريع أخرى ومواقع مختلفة. الغاف ذاكرة الأرض. على اليابسة تقف شجرة أخرى في قلب الحكاية البيئية في الإمارات، الغاف، شجرة محلية ارتبطت بالبيئة المحلية وقدرتها على تحمل الجفاف والظروف الصحراوية، جعلتها واحدة من أهم الأشجار المحلية في دولة الإمارات. أولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه اهتماماً كبيراً بالنباتات المحلية والتشجير، ومن بينها الغاف. الغاف اليوم ليس رمزاً بيئياً فقط، هو عنصر مهم في مقاومة التصحر ودعم التنوع البيولوجي. يمكن لشجرة غاف واحدة والتي تبلغ من العمر 10 سنوات أن تحتجز قرابة 34 كيلوغراماً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً أو تزيد بقليل، رقم لشجرة واحدة. لكن القيمة تتضاعف عندما تتحول الشجرة إلى غطاء نباتي واسع. في هذا المجال دخلت التكنولوجيا إلى المشهد، فقد استخدمت الجهات المعنية الطائرات من دون طيار في نثر بذور الغاف والسمر في مواقع مختارة ضمن جهود دعم النباتات المحلية وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية. في دولة الإمارات ليست العلاقة مع التشجير جديدة، منذ عقود ارتبطت حماية البيئة بمشروع التنمية نفسه، وكانت أشجار القرم جزءاً مبكراً من هذا النهج، إذ تشير هيئة البيئة أبوظبي إلى أن أول مشروع لزراعة المنغروف على ساحل أبوظبي بدأت عام 1966، فيما توسعت جهود الاستعادة والزراعة لاحقاً على نطاق واسع. اليوم تغيرت الأدوات، بالأمس كانت الشتلة تحملها اليد، اليوم يمكن أن تحملها طائرة من دون طيار. بالأمس كانت خبرة المزارع والمراقب البيئي هي الأداة الوحيدة، اليوم تضاف إليها الأقمار الصناعية البيئية، نظم المعلومات الجغرافية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. لكن الهدف يبقى هو الهدف الأصيل، حماية الأرض وتعزيز قدرتها على الصمود وصون البيئة. في سياق استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف كوب 28 جاءت مبادرة غرس الإمارات. الفكرة كانت تحويل كل زائر للمؤتمر إلى أثر بيئي، زراعة 10 أشجار قرم مقابل كل زائر. في إبريل 2024 أعلنت هيئة البيئة أبوظبي زراعة 850,000 شجرة قرم ضمن المبادرة في مواقع ساحلية مناسبة لنموها، من بينها محمية مروح البحرية للمحيط الحيوي ومدينة المرفأ وجزيرة الجبيل. وقدرت الهيئة أن هذه الأشجار ستسهم في امتصاص نحو 170 طناً من الكربون سنوياً. هنا تحولت فعالية عالمية مثل كوب 28 إلى أثر ملموس يمكن أن يبقى على السواحل لسنوات

من الصحراء إلى الساحل، ومن الغاف إلى القرم، تتواصل الحكاية. حكاية أرض لا تكتفي بأن تتكيف مع ظروفها الطبيعية، بل تعمل بالعلم والتخطيط والتقنيات الحديثة لتعزيز قدرتها على الصمود. الكربون الأزرق ليس قصة خيال علمي، جزء من قصة حقيقية تبدأ ببذرة وتكبر بشجرة وتتسع إلى غابات، ثم تتحول إلى مساحات جديدة للحياة. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
4: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد، من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
5: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله. بداية أسبوع بإذن الله موفقة وكلها سهلات وأخبار جميلة وبشاير خير يا رب العالمين، والفرحة اللي كنتوا تتريونها من زمان عسى يكون نصيبكم هالأسبوع تفرحوها من الخاطر، تكون الفرحة أكبر مما تخيلتوا بإذن الله. مستمعينا، في حياتنا شخصيات ما تتعوض، هم الأساس، هم البركة، هم القيمة. أتكلم عن الأب، أتكلم عن اليد. في بيوت كثيرة أول صورة للوطن ما كانت العلم ولا الخريطة، للحين ما يعرف يمكن يمسك القلم، كانت الأب اللي يمسك إيدك وياخذك وياه تروحون المسجد تصلون ويا بعض، يعلمك كيف توقف في الصف وكيف تحترم الصلاة، كيف تسجد وكيف ترفع أصبعك وانت تتشاهد الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، يشوفك وانت طالع يمين ويسار، يطنش مرة ومرة وبعدين ينبهك الصلاة لها احترامها. بس النعم وايدة، مو بس الأب، هم بعد اليد، وكل واحد يده موجود في حياته يقول اللهم لك الحمد. اليد قيمة كبيرة وأصالة ما تقاس بأي ثمن. اليد هو القصة اللي يحكيها لك عن الحياة قبل ما تشرف أنت الدنيا. صحيح الأب يعطيك الأمان اللي تعيش فيه يومك وتكبر وأنت حاس أن لك سند ولك ظهر، لكن اليد يعطيك القصة والحكاية من البداية، من وين ابتدينا وكيف وصلنا لهني. أحيانا ونحن صغار ما نفهم قيمة هالتفاصيل، لكن ليش اليد دائما يكرر نفس السالفة ونفس القصة؟ صح نقول ترى سمعناها، لكن من أدبنا نسمع مرة ثانية، ما نقول لا يدي تراك قايل هالقصة من قبل، لا نسمع نسمع نسمع، خاصة الأطفال يسمعون. والأب ليش يتمسك بعادة معينة؟ ليش يصر عليها؟ وهذه العادة بالذات لو ما ركزنا يزعل علينا. ليش يحتفظون بصور قديمة ومفتاح بيت وكل ما كانوا يقولوها لنا زمان؟ وبعدين نكبر ونكتشف أنهم ما كانوا يحتفظون بالأشياء لمجرد الاحتفاظ بيها وبس، كانوا يحفظون لنا ذاكرة بيت،

وذاكرة مجتمع وجزء من ذاكرة وطن. هي هالسوالف هذه كلها اللي انت كنت تسمعها هي اللي بنت عندك قيم وعادات وتقاليد، هي اللي أسست فكرك وخلتك تعرف منو أنت. الوطن ما ينتقل لنا بس بالكتب، هم بعد ينتقل لنا من الأشياء الصغيرة ومن الكبار اللي قيمتهم كبيرة وينقلون لنا كل يوم جزء من الحكاية. في احترام كبير، في تحمل المسؤولية، في الوقوف ويا الأهل، في كلمة تم، في أنك تعرف أن اللي عندك اليوم في ناس قبلك تعبوا عشان يصير هالشي أو جزء بسيط منه على الأقل موجود في حياتهم. ما بقولك موجود كل يوم، لكن يوم يكون موجود هي السعادة تكون يعني كبيرة، وتسمع من يدك يوم يقول لك هالسوالف. عشان هالسبب مستمعينا دايما أفكر الأب واليد مو بس أجيال سبقتنا، لكنهم هم الجسر اللي يمدوه لنا عشان نمشي عليه ما بين الماضي والمستقبل. ويمكن أجمل وفاء لهم مو أن نعيش مثل ما عاشوا هم، حتى يقولهم يقولوننا دائما يوم نقولهم قبل حياتكم أحلى ولا اليوم، يردون قبل الحياة صعبة لكن بسيطة، حياتكم اليوم أحلى ومتطورة واستفادوا منها. ويمكن هذا أجمل وفاء لهم، مو أن بس نعيش ونحن نذكر سوالفهم كل يوم، لا، أن نعيشها ونقدرها، لكن أن نحمل بعد أجمل شيء تركوه لنا. تذكرون هذه القصة، الحكاية اللي من وين بدأت وكيف انتهت ونطورها، انتهت يمكن في موسم معين أو في فصل معين، لكن القصة مستمرة ونعيشها كل يوم، نطورها ونضيف عليها ونسلمها للجيل اللي بعدنا أجمل وأجمل. لأن الوطن يبدأ من البيت، ويا أحبابي في كثير من البيوت كان أول من عرفنا على الوطن هو الأب واليد، عسى ربي يحفظهم ويرحم من رحل منهم.

0: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح. قبل لا تحرك خل عينك عدربك.
1: سبعة وستاشر دقيقة بتوقيت العاصمة أبوظبي، كالعادة نصبح بالخير على زميلنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، كعادة يطلعنا على حركة المرور والسير والطرقات في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
2: صباحك الله بنور وسرور شمس، صباح جميلك ولجميع مستمعينا من إذاعة مرات اف ام، اتمنى لهم ان شاء الله يوم جميل يا رب، وبيان يغفر الى وجهاتهم السلام
1: امين. تفضل.
2: ما يخص حركة السير بطمنك وطمن المستمعين، كل ما يوجد لدينا حتى الان هو فقط كثافة مركبات. تتمركز هذه الكثافة على المداخل والطرق الرئيسية من جسر المقطع مسطح باتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى شارع مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه جسر المسطح، ومن جسر النخل باتجاه المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع محوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي ازدياديه، هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعات الصباح الأولى من طرقات العاصمة الضبط.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن، ربي يعطيكم العافية، وأكيد مستمعينا درب السلامة نتمنى لكل من يسمعنا.
3: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات، بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح، لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
4: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت، امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
5: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
6: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
7: بنك الإمارات دبي الوطني.
0: بداية يومك عادية، خلها استثنائية مع أحلى صباح.

ونصبح بالخير ويا صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباحا يطرد الفقر قولوا امين، وصباحا يوفي الدين. يا صباح الكحل في العين تريكتوا ولا بعدكم؟ يا صباح البيض المفقش، تحبون مفقش وتحبون عيون سكرامبل إكس. مستمعين حياكم الله ويسعد صباحكم بالخير، كل من يسمعنا الآن عبر الأثير على تردد إمارات أف أم من بوظبي 95.8، من دبي 97.1، ومن الشارجة 97.1، ومن العين 94.9. يسعد صباحكم بالخير، وأيضا نحن متواجدين وياكم عبر منصة التيك توك على إمارات أف أم راديو. يا صباح الخير على النشيطين سارونا، يسعد صباحك بالخير يا سارونا، أحلى صباح لأحلى إمارات ولأحلى مستمع كي بي أم، يسعد صباحك بالخير. فاطمة الزعابي أول دخول، صباح الخير فاطمة، كيف أصبحتي؟ كملي. أيوة شكرا يا فاطمة، أشكرت والله يا فاطمة، أنت عريفة البرنامج. الفجيرة 103.9 ترددنا، وراس الخيمة 88.5 صح؟ أوكي شكرا لك يا فاطمة، كل عام وانت بخير، تهنئوني بعيد ميلادي. هي لا تتري حد يهنئك، أنت هنئ نفسك ونحن نهنيك، كل عام وانت بخير يا رب العالمين. يا شامو، الاسم غريب، لحظة شامو، اوكي شامو، يا اوكي شامو، هابي بيرثدي تو يو شامو، ويش يو هابي اند سكسسفل لايف ان شاء الله، عربي والانجليزي نهنيك. طيب ايضا صباحكم خير لكل من تواصل معنا السفن، حياكم الله من مصر، يا صباح الخير يا صباح الخير من بدري، ربي يحفظكم يا رب العالمين، حياك الله يا محمد. انزين قاعد اصبح عليكم، نسيت شو موضوعنا. انزين في كارديو اليوم بسألكم سؤال لو سمحتوا، يعني رجاء رجاء، اذا كنت مدير يعني لا تركز معنا في هالفقرة، يعني احنا نفضفض مع بعضنا، يعني دام موجود في السيستم لازم استخدمه، شو الشيء اللي اذا موجود اكثر شيء دام انه موجود في السيستم بتستفاد منه ما بتخليه يروح عليك؟ ها بصراحة، هل هي العمل عن بعد، الاستئذان، دا دا دا دا. يلا اليوم ما حد بيسمعنا لا تقولوا أساميكم، بس يعني شيء دام انه موجود في السيستم ليش ما تستخدمونه؟ استخدموه، استفادوا منه. يلا فكروا في السؤال، وأمان أمان أقولكم أمان، لا تحاتون شيء، إمارات أف أم أنتوا يعني معاها في أمان، لا تكتبون أساميكم، بس خبرونا. نروح لفاصل وبتريع نبى نعرف شو الشيء اللي موجود في السيستم ولازم تستخدمه تخليه يروح عليك عيل.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
2: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae. تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
3: بنك الإمارات دبي.

0: بي الوطني.
1: فكرة مر أغنية تطربك وتسر، وبين هالاثنين صباحنا وياك مستمر. أحلى صباح.
2: بس النظارة لو سمحتوا، لو في بينكم HR لو سمحتوا، يعني خلونا نتكلم على راحتنا شوية. تعيبني الصراحة العمل عن بعد. لحظة، أعتقد في الشهر يومين جاسم، في الشهر يومين، في أماكن في الشهر يومين. أنتوا كيف شو نظام العمل عن بعد عندكم؟ خاصة لو إنه يعني حاجة، يعني ما في حاجة تكون موجود في المكتب، شو المانع يعني؟ بعكس المرونة هذه موجودة عشان العمل يتطور والموظفين يكونوا مرتاحين نفسياً. بريك الغداء يصير 4 ساعات. أفا لا، هذا هاي باجزة، ها بيزخونك. صباح الخير، بتعرفنا باسمك. الاستئذان طبيعي واستغلال الأيام المتاحة، صح، شيء من حقك يعني. المهمات الرسمية، حتى انت المهمات الرسمية صدق تروحين يعني، ما شاء الله عليك فاطمة. لازم تكون في العلاقات العامة أو في القسم الإعلامي. شو اللي كسر خاطرك؟ لحظة خليني أبدأ من فوق. من تونس صباح الخير. جواهر صباح الخير. اي دبل ام صباح الخير. من العين دار الزين، اي والله فيها سر العين دي، بس تروح العين ترتاح نفسيا. محد متضايق اقول امسك خط العين ابوي لما توصل ترتاح. صباح الخير يا شمس من باريس. تحياتي لك يا الجاسي، رحتي باريس ها، خليتيني ورحتي باريس. اوكي اوكي زين، خليني بعدين بخبرك وين تروحين هناك، وين تاخذين احلى باجيت. انزين ما شاء الله ملتزمين. في انا زخيته موظف الموارد البشريه هني، زخيته. اهم شيء تشتري لك كيكة. أيوة، في عيد ميلاد اليوم، في حد عيد ميلاد اليوم توه كان يقول لي AM كان عيد ميلادك اليوم. العمر كله بإذن الله. لا مو AM. صباح الخير. هي اسمحوا لي دخلت عرض على طول، أنا أول حلقة، أنا شمس السعدي. هاي منك حد أول مرة يعرفنا، نعرفه هلا وسهلا. واليوم معنا في الإخراج جاسم محمد، منورنا جاسم. هالأسبوع كله جاسم صح؟ تنور تنور، يا سلام. إذا في ظروف العمل والضغط متزايد، مو بلازم تاخذ اللي في السيستم. ها زخيت هذا الإتشار. زايد القحطاني، زايد صح لسانك وكلامك صح. يعني هذه الاستئذانات أو الأشياء الموجودة، المسامحات الموجودة، مو موجودة عشان نشرد من ضغط العمل، وإنما عشان الواحد يقدم أفضل. يعني إذا اليوم بأخذ عن بعد وما في ضغط عمل ورح أنتج أحسن، ليش ما أخذه؟ أما أنا شردت شي وخلاص. شفتني وأنا أتكلم على أساس أنت HR وشي. محمد فخري، محمد شو عندكم في السيستم؟ يا محمد شو عندكم في السيستم في مصر؟ عندكم استئذان ساعتين، عمل عن بعد يومين، مرافق مريض، دراسة في سيستم الدوام، شيء من حقك تاخذه. هي دامنا في سيستم الدوام، ما في تفاهم فاطمة، دامنا في السيستم خلاص. شكرا لإرسال، ما فهمت. حياك الله، مبروك، مبارك مبارك مبارك. على فكرة أنا بعد في اسمي مبارك، اسمي شمس علي راشد مبارك سعدي. إنزين انجوي المسافرين. هي المسافرين الحين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله،

اللهم لا حسد، تريت وخلصت الزحمة وردوا الطلاب من الإجازات والدنيا رواق، يلا هذا أحلى توقيت. بعد لو تتريون شوية البراد أوكي. صباح الخير، شو الموضوع اليوم؟ صباح الخير يا جنيد، جنيد صح قلت اسمك؟ عندنا مواضيع وايدة اليوم، بس بنبدأ بسؤال. شيء موجود عندك في السيستم لازم تاخذه، ما تخلي ما تخلي. أوكي شكرا يا حمامي. الكتمان، اسألي اللي جرب الكتمان. شو خص الكتمان فاطمة؟ قولي. انزين الإجازة المرضية، أكيد طبعا أكيد طبعا، هاي واحد مريض بعد شي يسوي إجازة المرافق وكل المغادرات. ركان وكل المغادرات. العمل عن بعد. طيب خليني أقول لكم شغلة لحظة عشان أقول جاسم. أوكي أول شيء يعني يوم تفتح السيستم وتكتشف أن عندك استئذان متاح وأنت بصراحة ما عندك موعد وما عندك ظرف وأمورك طيبة، بس تقول الحمد لله ما احتجت له يعني، ولا يشتغل هذا الصوت اللي تعرفونه شو يشتغل شو في داخلك قاعد يقول لك شو كيف بتخليها يعني لحظة بتروح عليك دام النظام عطاك الفرصة هذه، يا أخي استفاد منها، يا أخي استفاد، غير جو بتحصل ليش موجودة في السيستم، استفاد منها. وهني السؤال، هل تستأذن من الدوام بس يوم فعلا أنت تكون محتاج للاستئذان مثلا، أو أحيانا تستأذن لأن الاستئذان موجود أصلا وعندك رصيد كافي وتعتبره ضمن، أيوة هذا اللي أنا أبغى أقوله، تعتبره ضمن المزايا المتاحة لك. على فكرة المثير والشيء الجميل أن علاقتنا بالإجازات والاستئذانات مو دائما حسابات إدارية فقط، يعني هذا نتكلم من علم الإدارة، السالفة مو علم إدارة بس، فيها جانب نفسي. وعلم الإدارة أصلاً لو يوم تطلعون شيء معتمد على العلاقات الإنسانية والجانب النفسي، يعني في دائماً عشان ما تقول الشمس تقول من مخها، كان في دراسة في جريدة اقتصادية شو قالت، أن بعض الموظفين يتركون أيام إجازاتهم من غير استخدام، ما يجربون عليها. لحظة هذه مو بفلوس ترى، ممكن ياخذها فلوس بعدين متقاعد. ومن الأسباب انهم يحسون انها يعني ما بيقدرون يفصلون عن العمل، حياتهم الدوام حياتهم العمل، يعني لو خذ إجازة يقدم على الإجازة وتودعه وانجوي واستانس وشي، ثاني يوم ولا موجود في الدوام خير فلان، لا لا لا لا, لا ما تحملت قاعدة في البيت. في نوع شي، في ناس شي، وفي ناس يتوقعون أن الإجازة نفسها بتسبب لهم الضغط، تبعات نفسية، إذا بيطلع بيسافر يعني بجت فلوس زيادة، فيعتبر وجود الرصيد وحدة ما يعني أن الإنسان محتاج أنه يستخدمه. هذول جروب نقولهم سلام عليكم، أنتوا في حالكم وإحنا في حالنا. وفي بيانات ثانية في مكتب أحد المكاتب، مكاتب إحصائيات العمل الأمريكي، قال أن الاستئذان والإجازة ما كانت بس للمرض وللسفر، جزء من الموظفين استخدم الإجازة أصلا لقضاء مشاوير وأمور شخصية، يبغى يخلص كم من شغلة ماشي يسوي. فخلونا نحطها بين يعني هالاختيارين، أنك تستأذن عندك رصيد للطوارئ، ولا ميزة من ميزات الوظيفة ومن حقك تستفاد منها. والأهم إذا انتهى الشهر وعندك استئذان ما استخدمته، تزعل لأنه راح عليك ولا تفرح وتقول الحمد لله ما احتجته؟
سالة فرح.

0: مساكم الله بالخير جميعا، واهلا وسهلا بكم نورين.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
2: تخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي.

0: سوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي
0: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
5: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

بين الفكرة والإنجاز قرار، وبعدها يبتدي المشوار. أحلى صباح.

0: أخبار من مختلف الميادين جمعناها لك في عناوين.
1: إذن مستمعينا جولة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد. بداية، رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس نيبال بذكرى يوم الدستور. سلطان بن أحمد اختتم زيارته للمشروعات الخيرية بأندونيسيا، ويعلن تأسيس مركز جواهر القاسمي للابتكار الإنساني. شرطة دبي تكرم مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات. وضمن كتابه الرسائل الجزء الثاني من علمتني الحياة، محمد بن راشد، كل فكرة عظيمة أساسها معلم عظيم. التعليم يصنع التاريخ، وأنتم صناع التاريخ وبناة المستقبل. والتغييرات حولنا تفرض علينا تغيير طريقة التعليم في مدارسنا. وأخواني المعلمين، تأثيركم كبير، نراه ونلمس كل يوم. ولي عهد أبو ظبي والشيوخ يشهدون العرس الجماعي لقبيلة العوامر. أيضا من عناوين الاتحاد، حمدان بن زايد استقبل مواطنين ومشرفين على مهرجان لواء للرطب، وسموه إبراز الموروث الزراعي والثقافي لمنطقة الظفرة. كما تعرف على تطلعات المواطنين واستمع إلى مقترحاتهم حول الخدمات، وأشاد سموه بما حققه المهرجان من نجاحات أسهمت في دعم المزارعين. أيضا في الاتحاد اليوم، الإمارات تشارك العالم الاحتفاء باليوم الدولي للسلام. الإمارات نهج ثابت في صناعة السلام وترسيخ الاستقرار حول العالم. دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. 7997 أسيرا شملتهم عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية. وبناء الشراكات أفريقية تستهدف الوقاية من النزاعات. حراك سياسي ودعم إنساني لغزة، موقف ثابت لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات. وضمن زيارة الرؤساء التنفيذيين إلى الولايات المتحدة، مكتب الذكاء الاصطناعي يتعاون مع ديل تكنولوجيز لبناء القدرات الوطنية. والإمارات وضعت رؤية طموحة لقيادة المرحلة المقبلة من الذكاء الاصطناعي. الإمارات ترسل مساعدات إنسانية إلى كولومبيا لدعم المتضررين من الزلزال. معالي ريم الهاشمي، المساعدات تأتي في إطار تضامن الدولة مع جمهورية كولومبيا وشعبها. موزة أحمد، طالبة إماراتية تنضم إلى المجلس العالمي للشباب ممثلة لدولة الإمارات. وبالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية. دبي للمرأة تعزز جاهزية القيادات النسائية للمستقبل. دعم حضور القيادات النسائية الإماراتية في القطاعات المستقبلية. أيضا فرص للعمل وموظفين متدربين، المعرفة والتنمية. تدرب طلبة دبي لتعزيز جاهزيتهم المهنية والتعرف على بيئات العمل واكتساب خبرات عملية ومهارات. أيضا خبر الحين بعطيكم العنوان، وإن شاء الله في سياق حلقة اليوم نعرج أكثر بالتفاصيل حول هذا الخبر الجميل. أبوظبي تتصدر إقليميا مؤشر جودة المعيشة العالمي للعام الثامن. بحضور زايد بن حمد، الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يحتفي بيوم المرأة الإماراتية. زايد بن حمد بناء أسرة متماسكة وتنشئة جيل واع قادر على مواجهة التحديات. وشرطة أبوظبي تخرج 202 منتسب في العين من دورة التأهيل الشرطي والأمني.
0: جمعناها لك في عناوين. أخبار من مختلف الميادين. جمعناها لك في عناوين.
1: نعم، وفي عناوين أيضا، قطارات الاتحاد وموانئ أبوظبي تطلقان خدمة سكك حديدية تربط مرافق الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية.

كلمة بمنتهى الذوق تشرح الخاطر وترفع قدرك فوق. أحلى صباح. نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.

يلا يلا يلا يلا اجتماع ولي ما تجهزون ويكتمل العدد عشان نبدأ اجتماعنا اليوم. خليني أخبركم مستمعينا عن الريم مول، أربح أحدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الحين لين 1 نوفمبر، وإن شاء الله تدخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والأحكام وكل التفاصيل بتحصلونها في موقع ريم مول دوت اي. يا ربي خاطري أفوز في حياتي في شيء. ما بتعرف الصندوق اللي نحط فيه البطاقات، يا ربي قريت فيه صورة ياسين والفاتحة وأدعية ما في وغير أسماء. بعد مرة أقول يمكن نحاسب اسمي حط أسامح الثاني أبدا. إن شاء الله يكون حظكم جميل ومستمعينا وتفوزون بوحدة من هذه البطاقات. الفلوس حلوة. ها وصلتوا؟ عشان ببدأ الاجتماع اللي بيجي متأخر، تعرفون أيام الجامعة اللي بيجي متأخر الدكتور يقول ما أعيد، لو في دكاترة يقول اللي بعدي ما يدخل. ليش يعني؟ التزام بالوقت. تعرفين طبعا أنا ليش قاعد أسوي هالحركات؟ عشان أكتب التوقيت. يلا نزيد. اليوم في اجتماع للمتزوجين، الكابلز المتزوجين والمتزوجات. وينكم؟ تعالوا، عندي سالفة بس في اجتماعنا اليوم. جاهزين؟ عادة بين الأزواج توكم متزوجين، مر على زواجكم

0: شهر سنة عشر سنين عشرين سنة ما أنتوا معفيين من هالموضوع خلاص لأن خلاص تعرفون كل شيء. إذا زعلت أقول لك ولا المفروض أنت تعرف؟ حس مفروض أنت تعرف. يلا ندور نكت شوي. ليش ما عرفت بعد؟ زيد ها حياكم مستمعينا، نحن متواجدين وياكم على منصة التيك توك إمارات أف أم راديو. أهلا وسهلا بالمتزوجين، وأيضا نستقبل رسائلكم النصية على 3666. إذا زعلت تقولين ولا المفروض أن الطرف الثاني يعرف؟ نحن في الاجتماع نبتسم. لا فاطمة شاركي الحكمة، ترى الحكمة عندنا نحن. المفروض الزوج يعرف على طول. الدكتور نيك، المفروض الزوج يعرف. ليش المفروض الزوج يعرف؟ يعني هو يقرب طالع لأن الحرمة على طول شوفيتش ولا شيء. بس من نقول شوفيتش ولا شيء يعني في شيء. تعال عاد يا بنت الناس شوفيتش ما شيء، يا بنت الناس شوفيتش ما فيني شيء، خلاص والله ما في شيء. تحلف بعد شوية، ما أنت لو مهتم كنت عرفت. روت صباح الخير يا روت. شكو المتزوجين سؤالنا، إذا زعلتي تقول ولا المفروض الطرف الثاني هو اللي يعرف؟ بمعنى يعني إذا زعلت الطرف الثاني عرف ولا ما عرف؟ تقول لأ أنا زعلت من هالشيء وخلاص تتفاهمون، ولا تبتدي ضرابة؟ لو بتبتدي ضرابة لا تقول، لا خليها، مو بلازم يعرف، بس تقول وخلاص تبدؤون عادي الحياة حلوة، ولا أنت شال في خاطرك يوم واثنين وأسبوع وطول المدة وبعدين تبدأ تتراكم يتراكم الزعل مرة ورا مرة وبعدين فجأة يكون انفجار على شيء ما يستاهل. كنت أقول الله على الناس اللي تقول الصراحة راحة. بنت حمد يسعد صباحك بالخير بنت حمد، تقول كنت أقول المفروض يعرف والحين أقولها بصراحة وبعدين ما يراضيني عادي خلاص كان شايف في خاطري وقلته. صباح الخير. أول لحظة، وين أول كم سنة المفروض الحرمة تقول؟ لأن بعده ما يعرف شخصيتك وانتي زعلانة، بس بعدين خلاص المفروض يعرف. المفروض ويبلي السماء، يبلي الميكروفون أخوي يبلي الميكروفون عشان تشاركنا تدلو بدلوك في الموضوع.
1: ما
0: تعرف القصص؟ ايه عايش في كوكب فلة. نشوة، لا لحظة، نشوة ولا عرفونا بأساميكم الجميلة نتشرف فيها. تقول هي لازم يعرف عشان ما يتكرر الخطأ. زي يعني بتقولي له ولا بتخليه يتم يبحث ويدور ويدقق عشان ويطلع ألف غلطة لين ما نوصل للغلطة اللي سواها آخر شيء؟ لا بعد الشر الأمور، الحياة يبالها صبر ومدارة، وممكن شيء ممكن زعلة تكبر، ويا ما زعلات كبيرة. بس كل واحد ترى يعني سامح فيها عشان الحياة تمشي. يلا نروح الأغنية شي حكيمة من حكم جاسم عشان مطعي شارك بيدلو بالأغنية، ادلو بدلوك في الأغنية.

0: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
1: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
2: بنك الإمارات دبي الوطني.
3: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات. كلمة بمنتهى الذوق تشرح الخاطر وترفع قدرك فوق. أحلى صبر. نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع

يسعد صباحكم بالخير. شو التفاهم؟ شو التفاهم؟ شو الحكمة؟ شو التضحيات الجميلة اللي قاعد أقراها؟ قول أقول قول. حتى السؤال اللي توهم منضمين لنا في هذه اللحظات اجتماعنا اليوم موضوعه إذا زعلت للمتزوجين، إذا زعلت تقول ولا ما تقول؟ ولا المفروض الطرف الآخر هو يعني يكون حسيس ويدور ويعرف ويلاحظ تغير السلوك، مو بالسلوك، السلوك التصرفات. روت والله ما أدري عنهم. يقول إنزين مبوزة وما في شيء. وي روت زعلانة لازم كيلو ذهب، غالي الذهب الحين كم الجرام؟ كنت أقول مفروض يعرف والحين أقول بصراحة، وبعد تقول له بصراحة وعادي ما يراضيني. خلاص الدنيا بنت حمد يسعد صباحك. لحظة أنا بروح لي تحت. أوكي هلا فاطمة تناديني. أقول وأقول الحياة تستمر حتى لو زعلتوا. كيف ما فهمت؟ لحظة الاجتماع في ضرابة متزوجين؟ لا مو بضرابة، عادي عادي، ترى الحياة فيها وايد أشياء تزعل. بتخبر تقول الشيء اللي مزعلك ولا تتري أنه يكتشف، أو تتري أنه تكتشف تتري أنه تكتشف، ولا تقول له وخلاص؟ أفسر. أوكي لا لا تورطين نت يعني تقول جي. تعرفيني أقرأ كل شيء بسرعة، سوي فلتر فلتر شمس. إنزين أوكي عادة يعني واحد زعلان والثاني مطلوب منه يعرف ليش، بدون ما حد يقول، لا بدون ما يقول لا لازم تعرف ليش شي حزر فزر ليش زعلانة، في شيء تقول لا، تسأله مرة ثانية، يسألها مرة ثانية، متأكدة؟ قلت لك ما فيني شيء. طبعا كلنا عارفين ان في شيء. وبعدين على فكرة الريال فيك شيء فيه يقول، ما في ما يقول. تعرفون قبل كان في كتاب، يعني ندمت ان احنا مشينا على هالكتاب، احنا جيل طيبين والله، كان اسمه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. يقول كل النساء البنات لما تزعل تحب تتكلم في الشيء اللي مزعلها وتفضفض، بعكس الرجل لما يزعل يروح لي يسمونه كهف الرجال، يروح للكهف هذا يعني يسكت ما يتكلم، مو من النوع اللي يفضفض، يحتاج وقت عشان يتعامل. إنزين هل ممكن الزعل يكون بأسباب؟ مثلا زعلت لأن طلعت مع ربعك، ليش طلعت مع ربعك في الويكند وخليتني في البيت؟ عندك ليس نومي وسيارة، روحي زوري ماما وبابا، شيكي عليهم، سولفي معاهم. بعد لو بخيلة المشكلة، حتى قهوة ما يبتلي. إنزين خلينا ناخذ نختصر ونقول محضر الاجتماع. السؤال لما تزعلون من شريك حياتكم تقولون السبب مباشرة ولا تنتظرون شوي وتشوفون، ولا تسوونها فوازير رمضان 30 حلقة لما يعرف الجواب؟ إذا عرف السبب من دون ما تقولين، فهل فعلا تحسون وقتها أنه يعرفكم عدل، فاهم شخصيتكم، فاهم شخصيتك، بعد إذا متزوج أكثر من واحدة فاهم شخصيتكم كلكم.

في الختام بقول لكم محض الاجتماع بناء على آرائكم، بس اعطوني ثواني لأن فيه 11 رأي أخير. المحضر روت كتبت المحضر، روت كتب المحضر. أوكي بس في ناس أصلا شكلها زعلانة الصبح. مون عاش من زعلت يا مون، ابتسمي. ساهر الليل صباح الخير بالليل. العلاقة الناجحة ليست خالية من الزعل، بل هي علاقة يتعلم فيها الطرفان كيف يتصالحون بعد الزعل بسرعة. باختصار محضر، شكرا سهر الليل. باختصار محضر الاجتماع يعني اتفقنا أن من حقنا نتمنى أن الشخص اللي يحبنا يلاحظ التغير في حالتنا النفسية، في لكن مو من العدل أن نخليه طول الوقت يحل الغاز مشاعرنا، خصوصا أن المرأة شوي متقلبة. لاحظ، اسأل، حاول تفهم، وهي بعد عليها مسؤولية أنها تتفهم كيف تتعامل أنت مع الزعل والشيء اللي زعلك. وفي الختام أجمل العلاقات مو اللي الطرف الثاني فيها يقرأ أفكارك، أجملها هي اللي يخليك تشعر بأنك تشعر بالأمان لدرجة أنك ما تحتاج أنك تخش مشاعرك أو شيء اللي مزعلك، تقوله وانت مطمئن انه ما راح يشيل في قلبه وانت ما تشيل في قلبك. وحياة سعيدة. وي شو استوى في الشاشة؟ اوكي الشاشة علق علقت ترفض الشاشة. اوكي العلاقة الناجحة، احس فاطمة تقول احس دراما احيانا، البعض يحب الدراما بس مع العمر توقع سالفة الدراما هذه، أو مع العيال وانت تنشغل الحياة. الحياة قصيرة ما تستاهل الزعل. أشكرت يا مون والله. نحن في اجتماع نلطف الجو ونحل المشاكل. إيه هذا كان اجتماعنا. يلا وهذه كلمة مخرجنا جاسم عندك.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
4: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
5: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبو ظبي، العين والظفرة. تطبق الشروط والأحكام.
6: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
7: بنك الإمارات دبي الوطني.
8: خلك دوم متجدد والكل فرصة مستعد. أحلى صباح. اللي يدري يدري، بس انت تدري؟

0: تدرون ولا ما تدرون؟ تدرون ان يعني ها
1: اللي يدري يدري
0: واللي ما يدري تعال عشان تدري. تدرون ان في اليونسكو فنيان القهوة مالنا وطريقة الضيافة مالتنا مسجلة في اليونسكو ضمن التراث الإنساني. اليونسكو أدرجت كرم رمز الكرم وإعادة تناول القهوة العربية أدرجتها ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، وكانت الإمارات من الدول المشاركة في التسجيل، تسجيل هالعادة الضيافة اللي عندنا من 2015، وعقبها طبعا توسع لاحقا ليشمل عدد من الدول، وكان يمكن آخرها الأردن أيضا في 2024. الجميل أن اليونسكو ما وثقت القهوة كمشروب وبس، لا، وثقت الطقوس اللي حول القهوة. من يبدأ أولا؟ كيف ينصب الفنيان لما تقدم الفنيان في البداية؟ وحتى كيف يقول الضيف خلاص اكتفيت من غير ما يقول خلاص اكتفيت؟ والأكبر سنا والضيف منو تقدم القهوة لمنو منهم في البداية؟ أيضا من الأشياء الجميلة المسجلة اللي نحن نعرفها ونعلمها لعيالنا، القهوة تصب باليد اليمنى، وإذا انتهيت طبعا تهز الفنيان هزة خفيفة. يعني الفنيان عندنا في في في في الضيافة لغة كاملة، يعني حتى كمية القهوة لها معنى. الفنيان ما في بعض البلاد ينترس الفنيان للآخرة، عندنا لعيب ما ينترس الفنيان، ليش ينحط بس كمية قليلة من القهوة؟ هاي لها معنى، يوم الفنيان ما تملاع الآخر، يعني تصب جزء بسيط بس وبعدين يعاد تعبئته، وتشوف الشخص واقف قدامك عشان لو ضيف أراد المزيد، وبعد عشان يسهل عليه يشربه هو دافي أو حار. وما في وفي ملف التسجيل الأصلي، خليني أخبركم اليونسكو كيف وصفت هذه العادة. تقدم نحو ربع الفنجان مع إمكانية التعبئة للدلالة على الترحيب بالضيف واستمرار أنك طول القعدة وأنت قاعد تكرم الضيف، مو بصبيت له ورحت. يعني تخيلوا فنجان صغير لكن داخله احترام كبير وكرم المضيف وراحة الضيف ولغة اجتماعية كاملة نتوارثها جيل من بعد جيل. هذه كانت فقرتنا اليوم. شيء جميل أن فنيان القهوة والعادات المصاحبة لفنيان القهوة مسجل في اليونسكو لتطلع عليه بلدان ثانية وناس ثانية وشعوب أخرى. يلا خبروني شو عادة في الضيافة تعلمتوها من أهلكم، عادة تعلمتوها من أهلكم ومستحيل تستقبلون ضيف من دونها. يلا بعد شوي.

0: من دار زايد صباحنا يبتدي وبطموح عالي وياك نرتقي أحلى صباح.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. فيتو اكس الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
3: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
4: بنك الإمارات دبي الوطني.
0: حياك في أحلى صباح من 7 لـ 9، من الاثنين لين الجمعة على إمارات FM. دوم وياك، قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا.

اليوم أول الصبح قلت لكم في خبر جميل رح نعرج عليه إن شاء الله في سياق حلقتنا ويا وقت الخبر الجميل اللي على العام الثامن على التوالي. أبوظبي تصدرت مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر

ينشر جودة المعيشة العالمي للعام الثامن على التوالي. الجميل مستمعينا أن المؤشر ما يسأل من عنده أطول برج ولا أكبر شارع، لا، وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة للمجموعة المختصة بهذه الجائزة تقيس الحياة في 173 مدينة حول العالم من خلال أكثر من 30 مؤشر، تقريبا لو نقول موزعة على 5 أشياء في يوم الإنسان. فعلا الاستقرار، هل الإنسان في المكان يشعر بالاستقرار؟ مستوى الرعاية الصحية، التعليم، مستوى التعليم أيضا، الثقافة والبيئة، البنية التحتية، هذه كلها من المؤشرات اللي تقاس لتعبر عن مؤشر جودة المعيشة. يعني جودة الحياة أحيانا تكون في أشياء يمكن نحن نمر عليها كل يوم بس نستانس عليها، تعود عليها، بعضنا ينتبه لها وبعضنا خلاص عايش فيها ومتنعم ولله الحمد فيها. أنك تقدر تمشي بأمان في أي وقت، ليل ولا نهار، أنك يوم تمشي في الشارع تلقى مكان مظلل بالأشجار تقدر تمشي فيه مع درجات الحرارة هذه، ولكن شوف الأشجار والطرق اللي مصممة بس عشان أنت تمشي عليها براحتك، صيف ولا شتاء، تمشي على ريولك ولا مسار دراجات. كل واحد فينا عنده حديقة قريبة من بيته، صح ولا لا؟ مساحة عامة موجودة للعائلة، طريقة تنقل تخليك توصل من مكان لمكان بسهولة وبدون ما تشيل هم الدرب هذا مكسر والدرب هذا مسكر والدرب هذا زحمة ولا هني في شاحنات، ما في ما في ما في ولله الحمد. وهذا تحديدا اللي دائما تشتغل عليه أبوظبي، عشان يعني حتى في التخطيط الجديد ما عاد السؤال بس شو نبني، صار السؤال كيف الناس راح تعيش في الشيء اللي نبنيه، كيف راح يعيشون، كيف راح يستمتعون بكل مساحة. دائرة البلديات والنقل بعد مستمعينا أطلقت مؤخرا الإطار التصميمي للرفاهية المعيشية، بحيث تدخل جودة الحياة من البداية في تخطيط المشروعات والمدن والمجتمعات الجديدة ومنها المناطق اللي يزيد عدد سكانها عن 2000 شخص. الأجمل بالنسبة لي جملة ذكرتها الدائرة وتختصر يعني الموضوع كله، البنية التحتية تبني المدينة والتفاصيل تصنع جودة الحياة. وفعلا يمكن المدن العظيمة مو المدن اللي تبهرك وأنت تزورها وبس، لكن المدينة اللي تسهل عليك يومك وأنت عايش فيها تفاصيل حياتك اليومية. أبوظبي اليوم تقولوا بالأرقام أن الاستثمار الحقيقي في المدينة دائما يبدأ من الإنسان اللي يعيش في هذه المدينة. ما أجملت يا أبوظبي.

0: مستمعينا بخبركم عن الدار العقارية ومرسى السعديات، أحدث وأرقى وجهة على الواجهة المائية في أبوظبي قريبا في جزيرة السعديات، مستلهمة طبعا من البحر ومفعمة بروح الثقافة لتجسد وجهة لا تنسى تغمرك بإحساس جميل لا يفارق.
1: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا؟ بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
3: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
4: بنك الإمارات دبي الوطني.
5: ابدأ بيومك بحسن نية وخل روحك إيجابية. أحلى صباح لنك على البال حاضر، هذه رسالتي لك من الخاطر في ظرف أبيض.

حلوة الموسيقى اللي جاء على موضوعنا اليوم، إن شاء الله نعجبكم. أزرع دائما الخير حيثما كنت، ولا تشغل بالك كثيرا وايد من اللي رح يذكرك ويذكر الخير اللي سويته، ومن اللي بيرد عليك هذا الخير، ومن اللي بيقدر الخير اللي أنت تزرعه. بقولكم شيء، بعض الخير ترى ما يرد لك من نفس الباب اللي أنت فتحته. يمكن اليوم تساعد شخص وباكر شخص ما يعرفك أصلا يوقف معاك وقفة فعلا كنت تحتاجها. يمكن تقول كلمة طيبة من طيب أصلك، كلمة طيبة جميلة لإنسان وانت شوي وتنسى شو قلت له، لكن هذه الكلمة غيرت مزاجه، فدخل بيته أهدى وتعامل مع هلا بلطف أكثر، وانت ما تدري أن الكلمة اللي انت قلتها له امتد أثرها لبيت كامل. الخير يشبه الزرع، مو كل بذرة أنت بتزرعها أنت اللي راح تأكل من ثمارها. بعضها يكبر وتستوي شيرة، وهالشيرة يستظل بها غيرك، ويمكن العصفورة تأكل منها، وبعضها يعطي ثمر جميل طيب لشخص يمكن تقابله في حياتك، ويمكن أصلا ما تقابله، ويمكن يرد الخير هذا لعيالك وعيال عيالك. هذا اللي أقصده اليوم في أزرع الخير، أنك يوم تزرع الخير ومو بأنت لتجني ثمارة غيرك يجنيها، ما ينقص من نصيبك أبدا، بالعكس. هذا هو معنى الأثر الطيب. لا تنتظر مناسبة كبيرة عشان تكون إنسان يصنع الفرق ونشوفه ونصفق له. افتح أنت الباب، سهل معاملة، دام أنه في إيدك تسهل المعاملة سهلها، قول شكرا بكل صدق، دافع عن شخص في غيابه، أذكر شخص بالخير حتى في غيابه، طمن قلب مشغول ويحاتي، أو حتى ابتسم، ابتسم لإنسان شكله يوم شايل هموم الدنيا كلها على كتفه ومسكين وحالته حاله، ابتسم له وقول له كلمة

طيبة جاملة، كل شو الجمال يوم، شو الأناقة، فرحة، خفف عن الحمل اللي هو شايله هذا. يمكن ما تعرف أحيانا مستمعين نبحث عن شيء عظيم نسويه عشان نكتب اسمنا في كتاب العظماء، وننسى أن حياة الناس تتغير بتفاصيل صغيرة جدا. حبايبي اليوم الظرف الأبيض يقول لكم دائما ازرعوا الخير وين ما كنتوا، وإذا أنت ما جنيت الثمر بيجنيها ترى غيرك، وإذا ما عرفت أو عرفت الشجرة اللي أنت زرعتها اسمك، يكفي أنك أنت كنت سبب في أنها تنبت. خلك دائما الشخص اللي إذا مر من مكان تركه ألطف مما كان.

0: خل روحك رياضية، ابتسم وخلها عادة يومية. أحلى صباح
1: الظهر، يسعد صباحك بالخير. يلا الظهرية تخف الختام وختامها مسك وياك بإذن الله. تسألون عن إدريس النايم، أن شكله راقد إدريس اليوم. روت شكرا، فاطمة شكرا، جواهر، كل من شاركنا أراءكم القيمة دائما تثري برنامجنا مستمعينا. وصلنا وياكم لختام مشوارنا الصباحي، أتمنى لكم يا رب يوم مليء بالنجاحات، يوم موفق وكل السهالات، وإن شاء الله بشاير خير وأخبار حلوة، واللي بيترقى يترقى، واللي يبي يقدم مشروع ويسوي برزنتيشن جميل يبهر الجميع بإذن الله. ونشوفكم أنا وجاسم باتشر في نفس الموعد من 7 لـ 9 على إمارات أف أم. تحياتنا لكم، كنت وياكم في هذا المشوار أنا شمس السعدي، ومن الإخراج جاسم محمد، وهذا أحلى صباح. دمتم فمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني
2: ريم مول.
3: موجاتنا في كل مكان، دبي، الشارجة، عمان ومديوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
4: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM.
3: دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
5: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟

0: لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: نصيحة ديكور من هومز آر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.

0: على البحر،
1: على البحر،
0: أو في البر،
1: أو في البر،
0: أو يمكن تكون في الجو،
1: أو يمكن تكون في الجو.
0: نحن وياك وين ما تكون، إمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
1: أبكي وأظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015 وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك الخبر اللي يهمك
1: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة
0: ويانا
2: أخ منك
0: عندنا شي جديد وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
0: مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع.
1: وانا يعني لا تختبر
0: ولكن

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
4: مكالمتك ورقمكم مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
8: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
7: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام؟

0: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
1: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
0: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
1: زين لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
0: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام؟ لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق، ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
1: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
0: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
1: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا أسوق.
0: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
1: والله صدقتي، وأنا أصلا مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
0: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
1: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم

يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

الهوى هواكم، وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.
3: فخورين بالإمارات،
4: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
3: فخورين بالإمارات.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-28، دبي 39-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، الشارجة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28. اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكراً بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءاً من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء،

بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي، وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
3: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
4: أي موضوع؟
3: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
4: هي تذكرت، أنا موافق.
3: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
4: من الآخر.
3: من الآخر، آراء مختلفة
5: وموضوع واحد يجمعنا.
3: نسمعكم،
5: نناقشكم،
3: وانتم جزء من السالفة.
5: من الآخر،
3: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
5: لا تلف ولا تدور،
3: قولها من الآخر.
5: من الآخر.
6: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
7: فخورين بالإمارات.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا كل يوم ويانا.
2: أخ منك أخ منك.
0: عدنا شي دي وكل مساء له حكاية،
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

0: الشرطة بتتصرف معك.
1: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
2: أنت تأكدتي أصلاً على الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
1: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
3: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
2: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
4: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
2: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
4: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
2: زين لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
4: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق، ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
2: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
4: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
2: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا أسوق.
4: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
2: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
4: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
2: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

آن الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: احيانا لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به الى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. ترأس معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة اجتماع المجلس الاستشاري للسياحة الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة. وبحث الاجتماع فرص زيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو الاستثمارات وتطوير القطاع. أعلنت شركة قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي عن شراكة لإطلاق خدمة سكك حديدية مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية أيكاد، توفر حلاً متكاملاً يربط الموانئ بالمستودعات الداخلية عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية. أطلق مجلس دبي الرياضي بالشراكة مع أكاديمية الاقتصاد الجديد برنامج ريادة الأعمال في القطاع الرياضي بهدف تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية لقيادة مشاريع استثمارية رائدة في مجالات الأعمال الرياضية. أطلقت شركة كوزمو للتطوير العقاري مشروع الوادي في جزيرة ياس باستثمارات تقدر بنحو 6 مليارات درهم. يقع المشروع على مساحة أرض تبلغ نحو 140 ألف متر مربع ويضم 3950 وحدة سكنية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
5: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
6: فخورين بالإمارات.
7: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة

0: منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت بخمس دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة. المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-28، دبي 39-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، الشارجة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
1: ممنوع

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويحبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: لا لا لا لحظة لحظة، تليفونك يرن لا ترد، اوصل وواصل اتصالك. إمارات اف ام، إمارات اف ام.
1: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
0: تو اكس ال هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وعموم آل مكتوم الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وقال سموه عبر منصة إكس: خالص التعازي والمواساة إلى أخي محمد بن راشد وعموم آل مكتوم الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ستظل مآثره حاضرة في الذاكرة وإسامته الوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وقال سموه: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمك الله يا أخي، حللت عند رب عظيم كريم تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد، أسكنك الله فسيح جناته وألهمنا وأحبابك الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وقد أعلن ديوان دبي الحداد الرسمية وتنكيس الأعلام في الإمارة لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرارا بتعيين سعادة سعود عبد العزيز الحسني مديرا عاما لمكتب أبو ظبي الإعلامي. يترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستعقد خلال الفترة من 22 وحتى 28 من سبتمبر 2026 في نيويورك. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور، انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم، زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: موضوع يدور في بالك؟ خلنا نتناقش فيه من الآخر.

0: مساكم الله بالخير وحياكم الله وأهلا وسهلا فيكم من جديد في من الآخر.
1: يا هلا ومرحبا فيكم والله، ونرحب بكل اللي قاعد يسمعنا وانضم لنا عبر هذه المنصة الجميلة الرائعة إذاعتكم الموقرة إمارات FM بهذا التوقيت من الساعة 2 لين الساعة 4 من الآخر. برنامجكم بقيادة المخرجة المبدعة بدور المرزوقي، وأنا أخوكم منصور الغساني.
0: يا حياك الله يا منصور، وأسفرت وانورت بالناس الموجودة معانا عبر التيك توك على آت إمارات FM راديو. واليوم كالعادة من الآخر نبغي رأيكم، من الآخر أبغي قرار، من الآخر نبغي نعرف شو رأي كل واحد فيكم، ومنو اللي ضد ومنو اللي معه.
1: طبعا نرحب بكل اللي انضموا لنا من التطبيق تيك توك آت إمارات FM، فردا فردا، اسما اسما، نكنيما نكنيما، ويا مرحبا باللي قاعد يسمعنا طبعا عبر الراديو، وأثناء بعد عبر المنصات

0: الرقمية. في هذه الحلقة طبعا مثل ما قالت بدور مع أو ضد، يعني في خيارات وايدة وفي أشياء ممكن نختلف فيها وممكن نتفق فيها، لكن الأكثر نبغي نسمع رأيكم، وخاصة الاتصالات اللي بتينا على 655-1212 من داخل الدولة ومن خارجها ب 0971-655-1234.
1: بو مهرة سيدي يقول أنا ضد بدون سبب.
0: أدري بو مهرة، بو مهرة
1: تريح لأقول.
0: أي والله
1: اليوم موضوعنا يتكلم أن هل التسامح يعني أن العلاقة ترجع مثل قبل؟
0: سامح، ترى ما في أجمل من اللي سامح.
1: تمام، أحيانا نقول لشخص سامحتك، تسأله صدق هي والله سامحتك، نقولها من قلب ونكون فعلا مو بزعلانين، خلاص
0: أنت سامحتيني
1: يعني
0: بعد يعني
1: هي بنشوف في الشتاء بسامحك.
0: ليش؟
1: الجو تغير، نفسيتك تغير، يعني على حالة الطقس.
0: قالت أنا قطبي.
1: لكن الغريب أن العلاقة الحين منصور مسامحني،
0: صح،
1: فلانة مسامحتني،
0: هي.
1: بس العلاقة ما رجعت نفس قبل.
0: أفا
1: ما أدري صار،
0: يمكن مجرد مسامحة يسمونها مسامحة مجاملة،
1: يعني أبري ذمتي خلاص.
0: أيوة يعني قدامك أنا مسامحك بس من داخل خاطري لا.
1: أنا أمثل معارضة في البيت لهالسبب، أنا ضد. زبو مهرة تريا تريا، أحيانا نقول للشخص أنا سامحتك، نقولها من قلب ونكون متأكدين أن احنا مسامحينه، ولكن العلاقة ما ترجع مثل ما كانت، ترد تسلم، كلمك تكلمة، تضحك، ويمكن تجتمع معاه في نفس المكان
0: ممكن،
1: لكن في شيء صغير في داخلنا تغير.
0: ليش مو دائما التسامح ممكن يكون بداية لرجوع العلاقة؟ ممكن، سبحان الله ما
1: ممكن.
0: تدري
1: ممكن. احنا نتكلم اليوم عن كذا حالة. الحالة الأولى اني انا سامح ومن قلبي والله ما صار شيء وما صار إلا الخير وأفع عليك يا فلان، لكن ما رجعت العلاقة نفس ما كانت.
0: أكيد معناته في القلب في شيء،
1: أو يمكن ما يبغي يلدغ مرتين،
0: يمكن بعد
1: فأنا
0: الحذر واجد،
1: بس خوز بعيد عني. خوز منك. المزهرية اللي انكسرت صعب ترجعها نفس قبل، نفس الشيء المسامحة، حتى لو تسامح في شيء انكسر، القلب في شيء. آر أم
0: هاي آر أم هذه شكلها ما تحب تسامح أبد، مع أن شكلها طيب.
1: حرام حرام، هي مسامحتني مرة فتفاين،
0: يا رب تسامحني بعد.
1: هي. ترد تسلم، ترد تضحك، ترد تسوي كل شيء، تجتمع في نفس المكان، لكن في شيء صغير داخلنا تغير، ما صرنا نقول حق بعض كل شيء قبل نقول حق بعض كل الأسرار.
0: لازم في أشياء ممكن أن مثل ما قال لو بعضهم زجاج أنت كسرت يا صعب ترميمه، لكن في شغلات ثانية الحين مع إعادة تدوير ممكن أن الزجاج يرجع مثل ما كان، أو المزهرية اللي طرتها الأخت قبل شوي ممكن أنها ترجع مثل ما كانت، وممكن نقدر نحاول نجملها أكثر ما كانت قبل.
1: وفي ناس مو بس أنه ما رجعوا يتكلمون نفس الشيء، لا ما قام يلجأ لك مثل قبل.
0: ليش؟
1: لأنه هو سامحك بس ما قام يلجأ لك.
0: إيه لأنه خلاص أنت تغيرت عليه، يعني ما مثل ما قلتين لدغ من الجحر مرة ما يبغي لدغ مرة ثانية،
1: ويمكن حتى وجوده وغيابه صار ما عاد يفرق معه.
0: أفا
1: خلنا نقول ألو.
0: ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بخميس.
1: حياك الله بخميس، كيف الحال؟
2: يا مرحبا بكم، الحال يسركم ولا يضركم
0: إن شاء الله دوم،
2: إن شاء الله
0: بيوم.
2: يا مرحبا بك إلى آخر العمر.
0: آمين يا رب.
1: أم خميس، نحن اليوم نتكلم أن وايد الناس المفروض أنها تسامح فعلا، ولكن ليش ما ترجع الحياة مثل قبل التسامح؟
0: صح،
2: لأن المواقف دروس.
1: أوكي.
0: الله، كل يوم نتعلم.
1: نعم. ممكن تعلين حسك مع اللي كمر؟
2: إن شاء الله.
1: قولي.
2: هذا أمروق وشرب القهوة متفيد.
0: يا سلام. مقند الرأس.
2: نعم هذا هو.
0: المطلوب.
2: بالذات يوم أتواصل وياكم.
0: يا زين هالتواصل يوم خميس.
2: الله يسلمك وعزكم يا ربي.
0: آمين أجمعين.
2: من غلاطكم أتواصل وياكم.
1: عسى عمرك طويل.
0: ومن غلاطنا بعد نحن نحب نسمع سوالفك.
2: الله يسلمكم يا ربي.
1: خبرينا إذن ليش حتى لو كان الاعتذار الحقيقي ولكن ما ترجع الحياة مثل ما كانت؟ شو السر والمشكلة؟
2: السر أقول لكم رأيي الشخصي.
1: تفضل.
2: دام فضلت أنا إنسانة أحب الهدوء وأكبر دماغي وأحب الناس الرايقة تتواصل وياي.
0: يا سلام.
2: الناس اللي تغفل مع الأسف أنتوا على فكرة تقرون أفكارنا ولا شو السالفة؟
0: هذه بدور مبنى.
2: بدور. أنت ما شاء الله عليك مو بديعة في كل
1: حبيبتي عسى الله يطول بعمرك.
2: وعلى فكرة مو بدوم أتصل أنا بحكم أنتوا أكثر شيء وودعت القرآن الكريم وبعدني بنبش مني منا للإفادة.
0: ما بتحصلين أحسن منه.
1: نستاهل
2: والله تستاهلون على الجهود اللي انتم تقدمونها صراحه اكيد تهيئون وتسوون وتبنون افكار جديده وحلو
0: هذه بدور مو بنا انا احصل كل شيء على الجاهز
1: زي انا للحين طمعانه ابغي اعرف ابغي جمله مفيده تقول ام خميس من وجهه نظرها انا تاسفت لفلانه وهي صديقتي الصدوقة أنا تأسفت لزوجي لأبوي لخالي عمي وأختي أمي اللي هو ولكن بعد مشكلة أو بعد كسرة محترمة تأسفنا وسامحنا وسوينا وخلاص ونجتمع مع بعض ونسأل عن بعض لكن ما ردينا نفس قبل
2: هي. لما مثل قبل لأن تعرفين الإنسان يومي عفوا يعني يجرح لوم الكلمة من إنسان ما يتقبل هذه الدود يعني
1: تحسي إن it's fine بس أنا ما راح أقدر أكمل أعيش وايد قريبة منك
2: أيوة وعلى فكرة من قريب من أيام ناس استسمحت مني لكن قلت ما علي أنا سامحتهم بس ما بيلتقي لساني بلسانهم لأن أنا إنسانة شيء ما حد أوارى بعض ما حد
0: صح في البعض تقدرين تقولين أيوة. عنه تشيه خاصة لتجنب أيوة. صدمة ثانية
2: أيوة وبس بعد يعني ما في قلبي شيء يعني أرابع الناس أخاويهم بس سبحان الله تطلع في قدامي أوجه جديدة سبحان الله من البشر
0: زين أم خميس
2: تفضل
0: لو في يوم زعلناك بتسامحينا
2: انتوا ما تزعلوني انت تجبرون
1: بخاف الله يحفظك
2: أبني ولا تغذيني مسوين هالمثل انتوا
1: مشكور الله يطول
0: ربي سلمك يا ام خميس وشكرا على اتصالك يا مرحبا ابو مهير يقول لك اعاده تدوير يبال الشغل عدل لازم تثبت لي مصداقيتك بالاعتذار وعدم تكرار عشان ما يرجع او عشان يرجع المكانه في قلبه ممكن بس بعد ممكن يكون إعادة التدوير تكون أجمل يا أبو مهير أبو مهرة
1: إنزين قرأنا الباقيين
0: ما أدري عاد
1: أنا
0: بعيد هناك
1: أوكي ريما تقول أكثر الناس اللي تسامح صدق تسامح وتعطي فرص كثيرة هي اللي توصل لوضع التأثر من قوة الانكسار
0: هي.
1: تمام خلنا نشوف متصل ثاني نقول ألو
0: ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
3: يا حياكم الله.
0: الله يحييك.
3: عطينا نشارك وياكم وعلى وحسين نطرح شيء المزيد.
0: والله ما تطرحون إلا الزين بس لو تشيلين السبيكر شوي ما عليك.
1: السبيكر ظني فاتحة راديو.
0: درب السلام إن شاء الله.
3: الله يسلمك. يطول بعمرك.
0: منو معانا؟
3: نرجعكم الصوت نلغي الاتصال.
0: لا لا لا كله ولا تلغين الاتصال نحن خايفين على سلامتك
3: بارك الله فيك يطول بعمرك وياكم نوف
1: حياك الله يا نوف كيف الحال
3: الله يطول بعمرك
1: نوف نحن أول سؤال يعني أنا تميت أمس طول الليل وأنا أفكر في الإعداد قاعد أقول صح إحنا نتكلم عن التسامح وخل قلبك أبيض وتسامح وتلقينا أنا مسامحة ويمكن إذا صار لأمر معين لا قدر الله أزعل عليه مسامحته فخلاص قلبي رهيف من صوب

0: لكن اللي يصير إنه ما يرجع مرات نفس المكانة. تميت مستحيل. أفكر ليش؟
1: مش مرات بدون مستحيل. شوفي أنا بضرب لك مثال.
0: تفضلي.
1: كلنا تعرضنا لهالمواقف، ما في بني آدم ما تعرض للغدر، أهل، صديق، يعني لا بد ولا عذر إنه من القراب منك تلحق منهم هالأمور. لكن خلينا نقول زخيتي ستين المحروزة ورحت زين؟
0: زخيتي شو؟
1: ستين.
0: أوكي.
1: يرحت.
0: صح.
1: شو بتسوين؟ بتسيرين بتعالجين لزقوا لتيدات ولا خاطوا لتريح بيبرع وبتصحين، لكن هل بيروح الأثر؟
0: لا
1: ما بيصير. وكل ما بتين الزقين بتين بتتروعين وبتيرتين متحذرة. طبيعي نفس الشيء ويا البني آدم هذا اللي غدر فيه. مسامحتنا لكن كل ما بتي تتعرضي الشيء حتى لو مجرد كلام وياه بتتمي متحذرة وماخذة بالك، ما بتقدرين. شيء نفسي، واللي يقول لك أنا تغلبت نفسيا سامحوني ما أقدر أصدقه.
2: ممكن ممكن يا نوف، ممكن وممكن لا.
0: واللي يقول لك شوفي أنا في مسج يعني يقول اللي يحب يسامح، أنت إيش رأيك؟
1: هي كلنا سامحنا اللي ضرونا قراب منا سامحناهم، والله من الأرض للسماء سامحناهم، لكن متحذرين وياهم ما نروح.
2: متحذرة لضربة ثانية.
1: هي خاف تروع مرة ثانية فيني اللدغة يدي.
2: لا لا إن شاء الله، الله يبعد عنك يا نوف.
1: عنا وعنكم يا
0: حبيبتي. الله
2: وتوصلين بالسلامة يا نوف. الله يحفظك يا رب وين ما كنتي. يا مرحبا بك.
0: شوفي ريماني تقول
2: أنا شوفي
0: لا أسفة.
2: أوكي حصل خير. ترى زعلت. أوكي. سامحني.
0: الحين أنا سامحك مو أنت تسامحني، أنا غلطانة فيك وأنت تسامحني، أنت وايد قلبك أبيض. زين أول شيء أقول حق أبو محمد مساك الله بالخير وإن شاء الله دائما تسمعنا على خير وسهالة يا رب.
2: آمين يا رب.
0: خلود تقول بين العشرة واليرح واقف سؤال، نسامح لجل الود ولا البعد أرحم حال؟ البعد أرحم حال.
2: بالنسبة لك؟ بالنسبة لي.
0: بالنسبة لي
2: إذا كان الشخص وايد عزيز علي.
0: لا أنت تسامح لجل الود، يعني شو الفايدة؟ أنا أوكي أنا مسامحتك، بس شو الفايدة أسوي نفسي غصب أني أنا رادة مثل ما كنت وأنا مو برادة مثل ما كنت؟
2: بتردين.
0: والله ما رديت. ليش تضايقني؟ ما أنت بالذات ما رديت. إنزين بمهرة يقول أنتوا لو زعلتوني بمثل أني زعلان، بمثل أني زعلان عليكم وتابعكم البلكونة. يعني تشيتي أنت ما تستغني عنه بمهرة.
2: لازم بمهرة قلبه كبير.
0: ريماني تقول أكثر الناس اللي تسامح صدق تسامح وتعطي فرص كثيرة هي اللي توصل لوضع التأثر من قوة الانكسار. آر أم سعودية تقول طيب كيف تفهمين شخص زعل عليك من أوهام في راسه ولا صارت ولا استوت زعل وهو سوى سيناريو؟ هذا حبيبتي تسوين يعني انفلوب كامل. صح. مغلف كامل تكتبين السيرة الذاتية مالته تفاصيله خيالاته الواسعة وطرشينها هوليوود.
2: عفوا.
0: وهناك إن شاء الله يكلمون آل باتشينو
2: بعد.
0: أيوة.
2: وأنطواني
0: كلينت ستيوود إنه يسوون له فيلم لأنه هو خياله وايد واسع. خياله واسع وأدري هاي وايد يعور راسك اللي هو يعني يقول عنك أشياء ما حصلت. إعادة التدوير هاي أنت قلتها صح؟
2: ايه.
0: إنزين
2: وردت على نوف ريماني وتقولها ممكن يا نوف قدرات البشر مختلفة، ممكن كل واحد ترى له وضعه، وخاصة فيها موضوع التسامح بالذات يا جماعة الخير. ترى كل موقف له مكانته عند الشخص، مو بشرط أن نعمم نحن.
0: هي.
2: يعني في أماكن تسامحه خلاص أن انتهى الموضوع وطاح الحطب ولازم تردون حق بعض، يعني خصوصا حتى الحياة الأسرية. يعني ما أقدر أقول والله حطيت في قلبي وخلاص وأنا سامحتك مني والدرب وبرد أقاطعك وما راح أكلمك.
0: لا هو ممكن يقول لك المعضلة وين. إحنا اليوم ما نتكلم عن منو قاطع منو ومنو اللي يحب منو، لا أنت أنا أتكلم في معضلة شيء واحد. أنا عارف إن فلان وفلانة وايد كلوز مع بعض، مثلا زوجين.
2: أوكي.
0: وايد كلوز وين ما يروح هي وياه ولا هو وين ما يروح هي ويا، يعني ما يفتشون. أسرارهم مع بعض، حياتهم الزوجية خاصة، الأمور تمام بيرفكت. مع الوقت مثلا تي تسأل طرف واحد يقول لك إيه صار موقف كبير وإحنا يعني تراضينا والحياة تمام ومش مقصر علي بشيء، لكن ما رجع نفس قبل.
2: وفاء شو تقول؟
0: وفاء تقول أصعب شيء في هذا الموضوع إنه يحكم على كل الناس، وصعب يثق في الناس كلها، والسبب موقف ومشكلة مع شخص. يا هذا سوى سلكت أول الله يحفظك. بس
2: هذا خذ موقف من هالشخص ومن الأشخاص
0: وعلى البشرية، هو من البشر فسلكت البشرية كلها. إنزين، التسامح على حسب الموقف والشخص. تمام، أنا حين ما أتكلم عن التسامح، أنا لو بس تدققون معاي، أنا أتكلم أنا فلان أسأله أنا مسامح والله من كل قلبي، الله يسامح ويوفقه وما وقلبي أبيض من صوبه، تمام سامحته صح؟ بالباتشر ليش ما عزمته عزيمة التخرج اللي صارت في بيتك؟ هي أنا سامحته بس مو معناته يبى بيتي. هذه هي مثلا فلانة،
2: انت ما سامحت،
0: هي انت حين كل سنة الجروب اللي تسافرون فيه فلانة كانت وياكم، مو بدي خلاص صرتي زينة معاه، هي انا صرت زينة معاه تمام، بس مو بلازم تسافر ويانا.
2: افا
0: ايه هني هاي هالتكة هذه ليش يعني؟ يا تسامح في الباكج يا ما تسوي لي تنزيلات يعني.
2: هذه اللي صارت
0: هي، ويصيحون ويتحاضنون وافا عليك ومسامحتك ومسامح كريم وجسر المحبة وعيد ميلادها ألو السلام عليكم كل عام انتي بخير والأمور تمام، بس لما ليش ما عزمتيها على عرس اختك؟ لا ما له داعي، ما له داعي.
2: واللي صار
0: لا بس هاي عرس اختي ما له داعي. فهمت؟ في شيء يعني، هل إذا سامحت شخص لازم أعطي نفس مكانته القديمة ولا أسوي طابوق؟
2: والله يعتمد، ترى قلت لك الحين في ناس مو تعطي مكانته القديمة إلا تزيد المكانة مكانة ثانية،
0: يعني وفي ناس أكثر أغلى تمام،
2: وفي ناس مثل ما قلت لي بريكاست بعد مو بطابوق.
0: إنزين، واللي يقول لك إنه في ناس وايد يقولون إنه من حقي أقول أنا سامحتك، ولكن علاقتنا مستحيل ترجع مثل قبل.
2: معقولة؟
0: في ناس كذي. anyways 6551212 من داخل الدولة اللي قنت تقول موضوع جميل، لكن يحتاج الواحد يفهمه صح ويعرف الفرق، عشان كذي أنا بسأل.
2: أنا ودي بس أعرف أنت ليش تفاعلتي مع الموضوع بالطريقة هذه؟ أنت زعلانة من منو؟
0: لا أنا مش زعلانة، أنا لأني دائما أناشد من هذا المنبر.
2: أيوة،
0: إن في فرق. فلان أنت سامحت صح؟
2: إيه؟
0: أنت لازم تقرر مسامح فول باكج
2: ولا
0: نص نص؟
2: والله شكله نص نص.
0: هذا النص نص يقهرني.
2: أنا أدري
0: يعني ما يصير أنت تعطيني اللقمة وتخلي ربعها.
2: يا جماعة الخير، اللي سامح بدور يا يسامح في الباكج.
0: أنا ما بحد سامحني
2: ولا خلاص
0: أقولك أنا عايبني ما حد يسامحني. النحيسة. نقول ألو.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: كيف حالك؟
0: الله حفظك. منو معانا؟
1: معاكم نورة من السيارة.
0: حي الله نورة والسيارة. نورة اللي في السيارة.
1: انتي جننتيني.
0: ليش؟
1: خلاص لازم أناقش.
0: الله استانس. زي أحبتي يوم أسحب الوحدة.
2: يلا عطتك على جوك. خذي
0: نورة، قولي من نورة. السيارة
2: نورة، والله العظيم ضاعت علومها ترى.
0: نورة بسرعة استانست.
2: أنا أقول لك ضاعت.
1: أنا بقول.
0: يلا يلا.
1: طبعا صلاة سيدنا محمد. أول شيء، ثاني شيء الشخص على
2: حق.
1: أول شيء إحنا نشوف نوع الغلط يا جماعة
2: الخير. ترى هذا اللي
1: يقوله. هل هذا الغلط فعلا لا يغتفر؟
0: لا يغتفر.
1: إذا لا يغتفر سامحيني أنا بسامح، بس ما أقدر أشوف وجهك.
0: إيه لا، عطني مقفى.
2: أوف.
1: ولا حتى أعرف ولا أسمع. حتى حس ولا عندك
2: أي شيء. القلوب متروسة.
0: عرفت ليش اليوم 70,000
1: مشاركة؟
0: أما
1: أمور أخرى، يعني في أمور ممكن أنا أتسامح فيها،
3: أخذ وعطاء كلام هذا يعني أنت اللي تحدد. هل ترجع مكانك وتتعلم مثل ما قال مذيع ولا تفضل مثل ما أنت ويا دار ما تخرج الشر وسلام على السلام فقط؟
2: نورة أي فئة؟ أي فئة؟ أي فئة؟
0: أنت
2: اللي تستحق أنها ترجع وتكون مثل ما كانت وأكثر؟
0: لا هي مش هي فئة، هو على حسب الموقف مثل ما قالت.
3: مش فئة، أنا أؤمن أن العائلة ما تكون فقط بالدم والنسب.
0: صح صح، في ناس ما نت ريليتد
3: خليل هي. شوف محمد عليه الصلاة والسلام من اللي يحاول نكره
0: وبكر
3: صدق من
0: دمنا من لحنا. صح، ترى مرات انا دائما اقول واناشد من هالمنبر، تعبت وانا ناشد زين نوره من السياره سمعيني نوره، في ناس مو قادره تفهم ما بين انه ترى مو بمعناته لازم يكون تحت الشروط والله هذا من اهلي فانا لازم لا، ما مرات هيك حد غريب
3: يكون مضاضة على النفس في وقع السهام المؤند.
0: صدقتي
2: يا سلام،
0: صح لسانك.
3: أنا صاحب، أنا صراحة كان قربة ولا مو قربة، إذا أنت جايني منك مضرة تردني مستشفى
0: أو تضر وصور المغذي وحط ستوري.
3: لا لا ما أصور المغذي خاطر. أنا لا أطلب الشفقة من أحد إلا من رب العالمين.
0: صحيح.
3: أيوة. أنا إنسان قوي، شخص قوية مرزمان، بس أنت إنسان قلبك فيه مرض.
0: فهمنا.
3: أنا ما إذا أنت فيك مرض أنا ما أقدر أتعادى منك، بس أمشك الله يسامحك. أنا العامين قبلين قبل ما أروح الحج سامحت الكل عشان الله يقبل.
2: حلو. معاني أنا ما ظلمتهم،
3: هم ظلموني.
2: يلا المسامح كريم،
3: سامحنا.
2: قلبك كبير، قلبك كبير يا نورة،
3: قلبي كبير بس ما
0: رجع. مشكور الله يحفظك.
2: الله يحفظك والله يوصلك بالسلامة إن شاء الله يا نورة.
0: مرحبا سعد.
2: الله يسلمك يا مرحبا بك. شوفي في ناس فعلا أحيانا فعلا اللي بتيه منه مضرة كبيرة والضر مثلا بيته وعياله أو حتى يمكن أقرب الناس له، ياخذ فيها فترة لين ما يتعافى ويتعالج من هذا الشيء، لين ما يقدر يقول أنا خلاص سامحتك.
0: إيه بس ما يقدر يرجع نفس قبل. أنا هاي النقطة
2: أكيد طبعا،
0: يعني أنت مسامح ليش ما تسويها فل،
2: قلنا لك في مواقف
0: فل بورد،
2: مواقف معينة، مواقف معينة. ليش خدودك حمر؟
0: عشان الورد من ما ادري شو من الخدين شيء شي
2: ما ادري
0: عشان شو هاي قصيدتك اللي دائما تقولها؟
2: انا
0: ايه
2: ولا يا ريتني شاعر.
0: بلا ذاك اليوم بلا كنت تقول
2: شو
0: ما ادري شيء شي بعدين خلنا ناخذ الفاصل وعقب انا بقول لك.
2: اوكي يلا ذكريني فيها.
4: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
5: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت بخمس دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.

0: إذن سؤالنا لكم اليوم، هل إذا سامحت شخص لازم أعطيه نفس مكانته القديمة، ولا من حقي أقول سامحتك لكن علاقتنا مستحيل ترجع مثل قبل؟ لأن يمكن المشكلة مو في المسامحة أصلا، المشكلة في الثقة بعد المسامحة.
1: يا سلام.
0: إيه، عشان شي الناس، يعني أنا اقتبست الفكرة من أساس الناس اللي يقولون عادي أسامح أسامح it's fine أسامح أوكي قلبي وراضي عليه وأنا ما أدري شو، لكن ثقة زيرو.
1: ليش توصلين لهالمرحلة؟
0: في بسبة الكسرة هذه اللي سوت المشكلة.
1: هذه مو كسرة.
0: بلى.
1: أنت يا ست تعلقين.
0: لا هاي يعني مثل تنقع صبعك طخ خلاص فتحس إن صبعك يعورك نفس الإحساس. شكرا يا خالد. ترى أيوة صح كلامك خالد، شفت عاد ما في ثقة خلاص exactly. إنزين، نحن أحيانا نخلط بين أربع أشياء، هذا الشيء اكتشفته أمس، أنا عاد لعبت يوم اكتشف. تمام
1: أسامة إحنا... أنت من بداية الحلقة بمهرة وأنت ما تسامح،
0: وأنت ما تسامح توك الحين سامحت غسلنا راسه. إنزين، نحن نخلط بين أربع أشياء، التسامح والنسيان والمصالحة ورجوع الثقة. ركزوا على أربع أشياء، تسامح نسيان مصالحة رجوع الثقة. أنا ممكن أسامحك لكن ما أنسى اللي صار، ممكن أسامحك
1: بس ما أرد الثقة،
0: لكن ما أصالح وياك. ممكن أتصالح وياك لكن ما أثق فيك نفس قبل. فواحد ير الثاني واحد ير الثاني. هني أنت تسأل نفسك سؤال، لما تقول شخص أنا سامحتك أنت صج تقصد يعني انتهى الزعل بس، ولا معناها نرجع نفس قبل، ولا بتقولي أسرارك، ولا بتقولي السوالف اللي يصير بيتكم، ولا إذا ضايقت بتفضفض لي، ولا إيش بتنيل يعني إيش بتقول؟ لأن أنا الحين أبغي من يعني الشعب العربي العظيم اللي سمعنا ومن هذا المنبر، أنا المنبر هذا هو اللي
1: والله ما حد دمرنا،
0: لا لا
1: إلا هذا منبر إلا اللي قاعدة كل شوية تنادي.
0: لا منطقيا إحنا نوايد أسمع كلام مثلا فلانة تقول لا والله مسامحتها ونعم الحرمة مهما كان المسامح كريم وأنا والعفو عند المقدرة، بعدين أقول لها زين ليش ما عزمتها يوم سويت عيد ميلاد حق ولدك؟ لا أنا سامحتها بس مو معناتها أعزمها، ما فهمت يعني دائما عندي هالكونفيوز.
1: تعرف شو ذكرتيني في شو؟
0: ها شو؟
1: انسى الزعل انسى اللي راح،
0: طمني
1: انسى
0: بس،
1: انسى الألم انسى الجراح طمني. ايه؟ بس
0: اي ما عليه، هو يبي يطمن بس
1: هو يبغي يطمن مسكين.
0: اي بس اذا قال له قوم ناخذ سفرة يومين قلت لا ما سافر وياك.
1: ها
0: ايوه لان
1: واللي صار
0: بقول لك شيء
1: صارت افكاري كلها طلعت بكلام حلو.
0: اي احنا لان نخلط بين هالاربع اشياء اللي انا تشكيتهم امس، اكتشفت ان لو عندنا قانون صحيح للمسامحة كان انت سامحت عدل.
1: كيف يعني؟
0: يعني من أيام من ديننا الإسلام، من أيام رسول أفضل الصلاة والسلام، من أيام الصحابة الصالحين، من أيام الناس اللي يعني قديم الزمان اللي كنا قاعدين ننبهر كيف كانوا يسامحون وكيف قلوبهم بيضة وكيف العفو عند المقدرة ودين. هي بس أنا أكلمك إحنا منذ قديم الأزل هذا الشيء كان موجود، بس كان موجود بيور نقي أصلي لا تشوبة شائبة، كان المسامحة بمعنى المسامحة. الآن مع مرور الوقت الناس بدت تخرب المسامحة، يعني ما يصير أنا
1: تدخلات خارجية تقصدين؟
0: ايه يعني مثلا
1: يعني مو بهو كشخص،
0: أنا كنت أسامح بيور قلبي نضي أسامح ورد أكثر من قبل،
1: وياك واحد مثل منصور يقول لك شو تبين تسامحين؟
0: لا لا مو شو تبين، ممكن يقول لي أنت صح سامحي، أنت كيف تحصلين أجر؟ لكن بدور كرامتك وين؟ أبدأ نططن كرامتي وين؟ بعدين اي وبعدين هذا اخر شيء بيقرصك بعد مره في نفس الساعه ططين صار عندي كنا وين كرامتي لها. تبدا تصير تدخلات افكار
1: تدخلاتك الخاصه هاي ما بينك وبين نفسك.
0: لا
1: الناس
0: ناس
1: هي.
0: ايوه
1: الناس اكيد.
0: شوف النفس ما بتقول لنفسك، انت ما بتكلم روحك، ما بتقول الا الشيء اللي انت تقدر عليه. النفس لا يمكن انها تأمرك بشيء انت ما تروم عليه.
1: ليش؟
0: النفس لو كانت حتى تأمرك بسوء ما راح تأمرك الا على قياس السوء اللي انت تقدر تطلعه، لان الانسان يعرف

0: قدرة نفسه، بس اللي برا ما يدرون. يعني مثلا كم شخص عمره ما حقد، عمره ما حقد بسبب غسيل المخ والأفكار والسوالف والفيديوهات اللي يشوفونها بالسوشال ميديا، عرف يحقد، عرف يتغير، تغيرت مبادئه. كم واحد انت كنت تشوفه كان قبل 20 سنة لمبادئ، واليوم تكلمه تشوف مبادئه بشي ثاني، منو هذا ما عارفه.
1: ما عارفه.
0: عشان كذي انت لا تخلط بين 4 أشياء. ممكن أسامحك لكن ما أنسى اللي صار، ممكن أسامحك لكن ما أتصالح وياك، ممكن أتصالح وياك وأعزمك على عرسي لكن ما أثق فيك نفس قبل. يعني الحين العلاقات ما شيء تسامح، ما شيء إلا ديليت وبلوك.
1: هاي جاسي ما عنده، ما عنده تفاهم.
0: لا
1: على طول
0: فعلا بلوك. تقييم العلاقات في هذه الألفية بلوك، أو ما شاف الستوري مالي، ما شاف الستوري مالي يعني يكرهني.
1: كل شوي بلوك. لازم تعطي شوية فرص وتعطي مساحة للغير. يا أخي يمكن، يمكن هذا الإنسان إذا أنت عطيته فرصة ممكن تحسن.
0: شوف والله ما يعرسي صبانة، واحد نكنيم صبانة ما أدري مفك، ما أدري شو هاي شيء شي. صح كلام بلوك خلاص. إنزين
1: مرحبا يا رأم.
0: شوفوا لما تقول لي شخص سامحتك، شو تقصد فيها؟ هل يعني انتهى الزعل بس وانت ما رح ترجع نفس قبل؟
1: أعطي فرصة
0: ولا انت سامحته مع انك ناسي بس ما رح تعزمه؟ انت سامحته بس ما بتقول له أسرارك؟ انت سامحته بس ما تبي تثق فيه؟ يمكن أكبر مشكلة تصير بعد الاعتذار ان الطرف المخطئ يتوقع أن كلمة سامحتك تمسح كل النتائج.
1: الله.
0: ويقول خلاص أنا اعتذرت وهو قال سامحني، ليش للحين متغير علي؟ لكن الطرف الثاني يقول أنا سامحتك على اللي صار يا فلان، بس اللي صار مو ملزوم أنا طالعك بنفس النظرة القديمة. منو فيهم الصح؟
1: ليش متحفظة جدا؟
0: منو؟
1: أرم.
0: منو؟
1: أرم.
0: سامحته متحفظة يعني؟ يعني تبى تحط حدود، تبني الطابوق اللي قلت لك عنه.
1: اعطيه فرصه.
0: زين تبي تبني طابوق؟
1: ما انا قلنا لك
0: ما اعطيته فرصه في السماح.
1: تبني شيء ثاني.
0: شو تبني؟ عريش
1: مثلا يعني عشان يقدر الواحد.
0: اوكي انا الحين ابغي اسالك واسال الجمهور.
1: اوكي
0: سؤالنا يعني انت مع اي فكره؟ انت تقول خلاص انا اعتذرت وهو سامحني، ليش متغير علي؟ والثاني يقول انا سامحته بس كيفي بغير نظرتي. انت مع اي فئة؟
1: الأولى.
0: اي سالفة انت سامح؟ ان هو سامح كنت فانت مصدوم منه انه ليش سامحني وما يكلمني؟
1: ايه ليش؟
0: ايه ليش؟ صح ليش؟
1: ليش سامحني؟
0: صح لو تامتي وايد احسن لك
1: وتعبتني معاك.
0: خربشات الثقة ما تنعطى مرتين. خربشات من الدور الاول اللي تو قلنا. بمهرة بالنسبة لي للبعض سامحته بس ما يرجع، ما برجع السفير. شو سفير؟ ما فهمت أخوي وين أنت. زين أنا ويا اللي الشامسي ما فهمت سؤال العربي عندكم كشخباره، كنتوا حاضرين حصة عربي ليش تكتبوا لي أشياء مفهومة؟ خالد شي يقول منصور مع الثقة
1: ما تشوف أنا
0: مع الفئة اللي تقول أن المسامحة شيء ورجوع الثقة مثل قبل كل شيء. انت حين ما تشوف وميت من الضحك على شو تباني حين ما سامحك؟ والله تقول شو التليفون يغير الحروف.
1: والله ما ادري اشوف اشياء.
0: لا والله
1: اقرا شيء غلط ما فيني
0: يعني ما برجع العلاقه نفس قبل. ار او
1: والشمسي وايد ياس يتحرش.
0: منو هذا الشمسي؟
1: منو غير خالد؟
0: خالد شمسي. خالد شمسي انت بالذات لازم تروح كورس ثاني نفس اللي رحنا له. انزين الحين اشوف سلام اهلا سامحت بس الثقه ما اقدر اردها. يعني معناتها فعلا فعلا فعلا احنا في هذه السالفه والمعضله الكبيره.
1: منصور اقرا اللي كتبته والله العظيم ما تشوف. لحظه خليني
0: انا بقرا قريته. اختي واخوي منصور اذا هو زعل من اوهام في راسه غير صحيحة وفجأة بلوكات وخرابيط، هذا شلون تتفاهم؟ رجعي بلوك
1: بعد؟ انت ليش تشجعينهم كلهم على البلوكات؟
0: بعدهم مسوين بلوك ما راح يحسون يقطعين الشريان.
1: لا لا لا
0: الحين هم مسوي لها بلوك. وش درانها سوت بلوك؟
1: ليش بعد هي تسوي بلوك؟ يمكن يوم من الأيام
0: بركان مساك الله بالخير.

لما تقول لي الشخص سامحتك شو تقصد فيها؟ يعني انتهى الزعل بس؟ ولا معناها نرجع مثل قبل؟ يمكن أكبر مشكلة تصير بعد الاعتذار أن الطرف المخطئ يتوقع أن كلمة سامحتك تمسح كل النتائج. يقول خلاص أنا اعتذرت وانت سامحتني، ليش للحين متغير علي؟ لكن الطرف الثاني يقول أنا سامحتك على اللي صار، بس اللي صار غير نظرتي لك. تمام، تخيل أقرب صديق لك من 10 سنين، يعرف أسرارك، بيتك، مشاكلك، كل شيء كل شيء كل شيء. وفي يوم تكتشف أنه قال سر وايد خاص عنك لشخص ثاني، واجهته، انهار واعتذر وترجاك وقال انه هو غلط وما يقصد وما يعرف كيف طلع هذا السر اللي انت قايل له ومن هالكلام. طبعا انت سامحت، شو تسوي؟ بعد شهر قال لك ليش ما قمت تقول لي اسرارك نفس قبل؟ ليش ما قمت تتصل وتفضفض لي افلام مثل قبل؟ ليش ما قمت تكلمني بالساعات مثل ما كنا نكلم بعض من قبل؟ شو بتقول؟ انت سامحت صح؟ وقلت حصل خير وسر واحد وغلطتي وغلطت وتمام وما راح ينعاد. 6551212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971 600 551234.

0: خلونا ناخذ اتصالات ربعنا وفصل واحد. الو
1: يا مرحبا.
2: يا الله حيه
1: حياك الله.
2: يا مرحبا حالة. والله بخير الله يسلمك. معانا
1: عند سعود. انت انا بالصدفه فاتح على فم من زمان ما شاركنا على فم. قلت يا الله انا عيد الكهرباء ما نشارك.
2: والله بركها من ساعه نسمع صوتك.
0: منو معانا اخويا؟
2: حمد.
0: حمد؟
1: حمد وياكم. حمد مسعود؟
0: محمد ولا حمد؟
1: لا احمد.
0: أحمد. أوكي. والله أحمد نعم. إحنا سألنا سؤال. نعم. الحين شخص أنت قايل لك كل أسرارك وكل شيء في يوم من الأيام زل فيك.
1: نعم.
0: وطلع سر من أسرارك صاح ونهار وقال لك سوري وحقك علي والمسامح كريم. قمت أنت سامحته بعد مرور شهر يتصل عليك يقولك وينك أنت؟ لا أعرف عن أخبارك، لا تقولي أسرارك، تغيرت مو مثل قبل، أنت مو بسامحتني، انت ليش ما رجعت؟ نعم. مثل ما كان. شو تقول؟
1: المشكلة طال عمرك الموضوع الخذلان يعني موضوع اتوقع وايد كبير وممكن يكون صعب جدا. طبعا الخذلان بالنسبة للناس العزيزين علينا ممكن يكون مثلا شخص صديق، ممكن يكون مقرب، ممكن يكون حد من الاقارب، ولكن موضوع الخذلان لان انت تكون حاطة الشخص هذا مكان يعني مرتفع، والصدمة من ردة الفعل والصدمة من السلوك المعين اللي ممكن نحن يزعلنا منهم. بشكل عام مختصرة إن ممكن المياه تعود لمجاريها بس غير صالحة للشرب للأسف. هذا اللي يستوي، وأتوقع أنه صعب يعني ممكن حد إذا فعلا كان شخص عزيز عليه ولا مكانة يعني خاصة عنده ويتفاجأ أو ينصدم في تصرف معين أو سلوك معين ما كان متوقعة، فأتوقع الموضوع صعب جدا وراح يستوي يعني نفس ما تقول لنا شرخ معين في العلاقة. فأتوقع صعب جدا ترد الأمور نفس ما كانت على حالها الأولية.
0: شكرا.
1: وهذا مشاركتنا وياكم لأن أنا من زمان ما مشارك وياكم، حبيت أشارك وياكم.
2: والله ولا تقطعنا يا أحمد.
1: الله يعافيك.
2: تسلم. الله يحفظك يا رب. يا مرحبا بك.
0: قول ألو.
2: ألو ألو ما حد
0: انقطع. اوكي قل لي. قال لي شو؟
2: قال احمد ممكن انها ترجع بس مو مثل اول.
0: صح.
2: يمكن انا اقول لك يمكن مع مرور الوقت ترجع يمكن اكثر من اول.
0: صحيح.
2: لكن على حسب مثل ما قلتي الشخص اللي اثبت انه هو الصح وعفى الله عما سلف.
0: يعني إذا سامحت الشخص أنت قاعد تعطيه فرصة أنه يثبت نفسه مرة ثانية أنه ما يغلط في حقك، أو أنا سامحت الغلط لكن أنا مش ملزومة أني أعطي فرصة لهذا البني آدم. اختار واحد منها أنت مع أو ضد أي واحدة فيهم. فاصل وراجعين.
2: Yeah.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية دعم بلاده الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية. أصيب 4 أشخاص في حصيلة أولية جراء انفجارات وقعت فجر اليوم في أحد مواقع الجيش السوري بمحيط بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، وأغلقت الجهات المعنية الطرق المؤدية إلى موقع الانفجارات مع استمرار عمليات الإخلاء وتأمين المنطقة. يجتمع ما يقرب من 130 من رؤساء الدول في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي ذلك في وقت تكافح فيه الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على أهميتها وتأثيرها الإيجابي حول العالم لإنهاء الحروب وخفض النزاعات. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن المسؤولين الأمريكيين والصينيين ركزوا على القضايا التجارية والذكاء الاصطناعي خلال محادثات ناجحة جرت في نيويورك أمس، مشيرا إلى أن الجانبين أكدا تعزيز التواصل فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا اليوم أن حزب روسيا المتحدة الحاكم فاز بسهولة في الانتخابات البرلمانية التي وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها اختبار لمدى التأييد للحرب في أوكرانيا، وذلك بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: يقول لك يا بدور هوم ار اس، يقول لك يمكن لحاملي بطاقة حماية الوطن وفزعة وسعاد الاستمتاع بخصم 30% على مشترياتهم من طبعا من فروع هوم ار اس. تسوق الآن وامنح منزلك تجديد اللي يستحقه. وصحة بعد، تقول لك موسم الانفلونزا بدأ، لكن لحماية نفسك وأحبابك أسهل من أي وقت مضى. أحصل على اللقاح الانفلونزا مجانا في أي عيادات صحة في أبوظبي والعين، سواء لك والأفراد عائلتك. خذ خطوة بسيطة للحفاظ على صحتك والوقاية من الانفلونزا هذا الموسم. زوروا أقرب عيادة من عيادات صحة واحصلوا على اللقاح مجانا. عيادات صحة لتبقوا بصحة وعافية طول الموسم، ونتمنى لكم دائما الصحة والعافية.
1: إذا مستمرين معكم مستمعينا على 655-1212 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971-600-551-234. اليوم نحن نتكلم عن معضلة أنا أقدر أقول موجودة في المجتمع بكثرة، في ناس مش عارفة كيف تتعامل معاها، وفي ناس ودها تسوي أشياء وايد بس مو بقادرة، ألا وهو أني أنا أسامح شخص ولكن المسامحة ما تكون بالقوانين الحقيقية للمسامح. فأنا سامحة بس ما برد له نفس قبل، أنا سامحة بس ما بكلمه، أنا سامحة بس ما أبغي أشوف ويها، مو فاهمين كيف. هل الثقة إذا انكسرت ترجع؟ الثقة غريبة نبنيها مع شخص على مدار سنين، وأحيانا موقف واحد، شغلة واحدة، أربع دقايق ممكن تهز هذه الثقة اللي صار لها سنين وايدة. يقولك أنا حين طول عمري تعرفني، هالشي اللي هز الثقة؟ يقولك نعم. هل نحن نظلم الناس لما نحكم عليهم من غلطة واحدة؟
0: لا،
1: أنا أشوف أنا ظلم من غلطة؟ يعني لا. أنا طول عمري زينة معاك عشان غلط غلطة، أنت مو ظالم؟ لا أنت ظالم.
0: ظالم
1: أي، لكن أنت لازم تصبر، أغلط فيك لين أقول آمين وأدبك أدب بعدين. أي تمام بعدين شوف. سوي اللي تبغى تسوي.
0: أيوه هي. أنت حد معاقبنك؟
1: لا ما أقدر أقعد المذيعة الواقفة. زين أوكي. إحنا كلنا نغلط، ما في حد معصوم عن الغلط، هذا واقع وحقيقة. ولو كل إنسان أخطأ مرة خسر مكانته للأبد، كان إحنا كل يومين عندنا أصدقاء يدد.
0: يا سلام.
1: تمام؟
0: إيه؟
1: لكن إحنا لازم نفهم منو اللي بيبقى في حياتنا إذا إحنا كل ما واحد غلط غلطة ما سامحنا وسوينا فيلم هندي. ناخذ اتصال
0: نقول هلو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة.
2: كيف حالكم؟ مساكم الله بالخير.
0: بالنور والسرور. يا هلا والله من معانا.
2: وياكم دكتورة فائزة.
0: مرحبا دكتورة، كيف الحال؟
2: حياك الله، الله يسعدك يا رب.
0: يا
2: قاعد أسمعكم وأنا خلف دوامي رد البيت.
0: الله يوصلك بالسلامة إن شاء الله.
2: كنت هذه يبالها شوية دردة شوية.
1: فائزة اسمك؟
0: دكتورة
1: فائزة. انزي السؤال الحين، احنا نقول هل نحن نظلم الناس لما نحكم عليهم من غلطة واحدة؟
2: طيب، أول شيء الحكم لله سبحانه وتعالى، تمام؟ لكن نحن الحين في زمن سريع جدا، وزمن فيه التواصل الاجتماعي بطريقة مو طبيعية.
1: تمام.
2: لكن أنت لما تدورين على الصديق الحقيقي وتقدر يكون قريب أو صديق أو يعني الشخص المقرب إليك، صعب إنك تبني هذيك العلاقة اللي توصل لمرحلة إنك تعبي فيها أسرارك. تمام؟ يعني أنت الحين عندك صديق وعندك صديقة، عشان أوصل أنا المرحلة أني أعطيها أسراري يبلها اختبارات.
0: أوكي.
2: مو حيال واحد يعرف أسرارك، مو حيال واحد تحكي لي شو عندك.
1: تمام. لنفترض هي الحين قاعدة معاك سنين تعرفينها،
2: هي
0: ومرت على جميع الاختبارات
1: وتمام وقلتي الأسرار
2: السيناريو اللي قلتوا لنا إياه اللي هو أنه
1: غلطة كفيلة بأن تخسر الشخص كل هذا، هل هذا ظلم ولا فعلا المفروض نبني العلاقات بهالطريقة؟
2: هو مو ظلم من ناحية فيه وعليه الموضوع. الموضوع أنك أنت توصل لمرحلة تبني الثقة والشخص هذا يخون الثقة اللي أنت عطيته إياها، هذه صعبة شوي، لأنه في المثل اللي يقول لك بين الثقة والشك عندك شعرة واحدة. شعرة واحدة يعني مسافة كثيرة كثيرة بين أنك أنت تتكلم على الثقة وتتكلم على الشك.
1: نعم.
2: فأنه أنا أوصل مرحلة أني أعطيك أسراري، صار اللي صار، صار أي موقف هو السبب الله أعلم مثل ما كان يعني.
1: نعم.
2: لكن فطلعت الثقة هذه وفشيت سري، وممكن هذا السر اللي أنا أعطيت لك إياه بعد إفشاء هذا السر كانت له عواقب وخيمة، فما تعرف النتيجة شو ممكن تسوي. لأن تكون نتيجة أنه هي مثلا خلينا نقول سوالف فقط، وممكن هذا السر اللي أنا أعطيت لك إياه بعد ما أنت فشيته صار في مشاكل كبيرة، صار في قطيعة، صار في
1: يعني مكان. أنت قصدك على قياس قوة الأمر تخسر العلاقة.
2: فأنت الحين أصلاً أنت أصلاً في مسألة العقاب والجزاء وهالتفاصيل لازم نشوف مثل ما يقولوا العقاب من جنس العمل، لازم نشوف حجم العمل هذا. إذا كان الموضوع بسيط معليش الواحد يقدر يمشي
1: بينك وبينه ماشي، بينك وبين شخص ثلاثة ما علي، بس قبيلة كاملة صعب.
2: لكن انه مثلا ممكن سر، ممكن سر خلينا نقول
1: يخسرك مثلا مثلا خلينا نقول سر ممكن يخسرك عملك، سر ممكن يهدم زواج، سر ممكن يسبب علاقة فتور بين الأبناء وامهم مثلا، هذا اي مشكلة. فهمتك.
2: هل نحن ما نقدر ندخل في النية في الشخص، هل لماذا أكثر السر؟ ما نقدر، النية ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: لكن الجزاء من جنس العمل. يعني أنت شو وصلك أنك تفشي سري بعد ما أنا أمنتك على سر ما أبي حد يسمعه، أنا خليته عندك أمانة.
1: إيه،
2: إذا أنت وصلت أنك أنت فشيت الأمانة
0: زين بالغلطة هذه بتسامحينه لأول مرة يغلط؟
2: أسامح. تعرف ليش؟ لأنه نحن بني أدمين.
1: بس ما ترجع العلاقة نفس قبل؟
2: العلاقة لا. العلاقة مستحيل ترجع. هقول لك ليش؟ إنك أنت الحين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لك في مقولة من مقولاته: المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين. تمام؟ فأنت تسامح، لأنه هذه الصفة دام أن سبحانه وتعالى نزل على قلبك الرحمة.
1: واضح.
2: أنت لازم ترحم.
1: واضح.
2: لأنه الرحمة هذه مش موجودة في أي قلب.
0: فعلا.
1: مشكور.
2: وحتى هذه من شيم الرسول صلى الله عليه وسلم: العفو عند المقدرة.
1: صحيح.
2: لكن انت تاخذ بالاسباب تخلي العلاقه تكون موجوده، ما تكون في قطيعه
1: بس في حدود. واضح. واضح. مشكوره. الله يطول بعمرك، ما قصرت.
0: شكرا لك.
1: الله يبارك لك.
2: مرحبا.
0: ولا تحرمينا من تواصلك.
1: خلنا ناخذ هذا الاتصال. الو.
0: نقول الو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: العافية.
0: الله يعافيك. من معانا؟
3: عبدالله
0: المنزوبي. مرحبا. مرحبا أبو حميد.
3: حياك الله يا خير، منصور شحالك؟
0: خير الله يسلمك، شو أمورك؟ بشرنا. بعد قابض خطنا؟ الله يوصلك بالسلامة. ما يخصنا نحن، المخالفات أنتم تتحملونها. نحن أهم شيء أنك توصل بالسلامة وما تسوي معانا حادث.
1: بسم الله. سؤال مرزوقي الحين، نحن قلنا هل بسبب خطأ واحد أنت ممكن تنهي هذه العلاقة وتشوف نفسك ظالم بهالطريقة، أم أن أصلاً هذا الخطأ صار موقف والشخص مو قاصد وإن شاء الله مرة ثانية ما بعيدها، أو أن خطأ واحد ممكن يكشف لك حقيقة الشخص؟
0: أبو حميد وين رحت؟ تفكر بالجواب؟
1: تسمعنا؟
3: نعم نعم.
1: إنزين، قل لنا شو رأيك أنت؟
3: أولاً ما أحكم أنا بهالطريقة.
1: ممكن تبند الراديو ما عليه كمر علشان ما يقطع الاتصال بيني وبينك؟
3: لا الصوت عليه.
1: أوكي. أي.
3: نقول ما أحكم بهالطريقة يعني.
1: أوكي، شو تسوي؟
3: يعني أنا أعطي شخص فرصة أشوف يمكن ظروفه، يمكن يعني واجه امر معين مثلا، لذلك صار هذا الشيء.
0: لا قلبك كبير يا ابو حميد، تشين باك.
1: تمام. يعني انت من الناس اللي تعطي فرص والامور تمام والمسامحه عندك باكج كامل.
3: نعم، لكن انا
0: كفو
3: انصدمت في ناس.
1: اي اتس اوكي، هاي هم هاي مشكلتهم.
3: يعني
1: مشكور بيض الله وجهك.
0: شكرا يا ابو حميد. الله يحفظك يا رب وتوصل بالسلامة ان شاء الله. ناخذ اتصال بعد نقول الو.
1: اوكي قول الو. انقطع. تمام. بقول لكم شغلة
0: سر.
1: اوكي سر وخطير. هل الثقة اذا انكسرت ترجع؟ ممكن تقول ان الثقة غريبة انت تبنيها مع شخص على مدار سنين، واحيانا موقف واحد ممكن يهزها. لكن السؤال، هل نحن نظلم الناس لما نحكم عليهم من غلطة واحدة؟
0: ممكن لا،
1: ولا الواحد من كثر ما يحمي عمره فهو يعني خايف، فمن غلطة خلاص يهدم كل شيء. بس احنا كلنا نغلط، وكل انسان اخطأ مرة خسر مكانته للأبد. فإذا معناته منو بيبقى في حياتنا عند احنا من اول غلطة قلنا لا أورفوار يا صاحبي.
0: لا انا اخذ بهرة بهرة برهة من بهرة. الوقت بعدين شو يسمونه
1: قول
0: ابتعد. اقول الو.
4: الو مساء الورد.
0: يا هلا ومرحبا.
4: حياكم الله.
1: مرحبا الساعة.
4: مرحبا ملايين، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك حمدة، عشان وايد اتصالات تبارك الرحمن اليوم. اليوم احنا كسرنا رقم قياسي. ابغي اعرف انت من غلطة واحدة تختمين العلاقة أم تردين تسامحين ولكن الشخص ما يكون بنفس المكانة، أم أنك أنت بين البين؟ شو تسوي حمدة؟
4: لا أنا مرة يمشي غلط علي
1: أي،
4: ودارس إنه زين وما زين وعارفة إنه قاصد النية هذا.
1: أيوة.
4: خلاص أقطعهم مرة، ولو يسوي ما يسوي والله ما أرجع له.
1: مسامح كريم.
4: لا لا لا، الحين قال شو قال راشد الماجد، قال أسامح مين ولا مين؟
0: هذاك عيضة الله يهداك.
4: ايه عيضة استغفر الله العظيم، لأن الحين سنتين أنا ما أسمع أغاني، أنا أدرس القرآن.
1: أسامح مين ولا مين؟
0: أسامح قلبك القاسي ولا عيونك الحلوين؟
4: أيوة والله كنت يس أقولها في خاطر يوم أسمعكم، بس أنا من سنتين ما أسمع أغاني أدرس القرآن.
1: الله
4: يحفظك. الله يحفظك. أشغل عليكم وأسمعكم.
1: حبيبتي الله طول بعمرك، عسى دوم إن شاء الله. ما قصرتي يا حمدة.
4: مرحبا.
0: الله يحفظك. أبو محمد يقول طبعا لازم الواحد يعطي فرصة لأن ما في حد ما يغلط. والله قلبك كبير يا أبو محمد، بس منو يحس؟ منو يحس؟
1: الكلام لي؟
0: هي ما أنا قلت لك.
1: الغفران والتسامح سلام للقلب. أبو محمد يقول لك.
0: هيام الحمادي يا مرحبا فيك يا هيام. في ناس يكتمون السر قلة.
1: الراديو الراديو الراديو اللي ألو.
5: ألو سلام.
1: مرحبا. ممكن تبندين الراديو مع علي شمر؟ ألو.
5: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
5: مرحبا.
1: حياك الله. منو معانا؟
5: روضة.
1: روضة
0: يا روضة.
5: أيوة
1: روضة. سؤال بسيط. الله يسلمك. سؤال بسيط ولكن الجواب أكيد عميق منك. كيف تفرقين ما بين شخص غلط وشخص كشف لك حقيقته؟
5: والله شوفي أنا يمكن إجابتي تكون شوية مختلفة.
1: نعم تفضل.
5: كل إنسان في حياتنا هو يكشف حقيقتنا يعني مهما كان.
1: لا مو حقيقتك أنت، حقيقته هو.
5: هي حقيقتنا نحن في الأول، ولكن حقيقته هو أكيد هذه خلال أفعالنا نحن معه. يعني دائما نحن نقول أي إنسان، أي إنسان حوالينا هو كيف.
0: ها ما تطلع ما تطلع قولي. عندك إياها. إيه
1: كل إنسان يفصح القناع.
5: يعني الناس حوالينا هي ترجمة لما بداخلنا نحن يعني. يلا خلينا وانتم فسروها مثل ما تحبوا.
1: مشكور الله يطول بعمرك.
0: الله يحفظك يا روضة. شكرا لك.
1: منصور لا تداحر المستمعين.
0: ضاعت منها الحروب بعد يعني شو أسوي.
1: انزين
0: الله يبارك فيك يا أم خالد.
1: بقول لكم شغلة
0: سر.
1: سر وايد خطير لازم أوكي. تفهمونه.
0: يلا.
1: الإنسان حياته بنت على كرامة.
0: الله.
1: تمام. الإنسان بدون كرامة هو من الآخر مش إنسان. لذلك دائما في في في دول العالم، في الإنسانية اللي تدرسها، في المجتمعات اللي أنت تعيش فيها، يقول لك إنسان بلا كرامة هو فعليا ولا شيء. لذلك جميعنا اللهم لك الحمد في بلداننا، في حياتنا، في عروبتنا، في إسلامنا، يعني الإنسان مثل ما تقول لا مكانة كبيرة. فإحنا بديهيا من نولد لين ما نكبر لين ما نوعى على عمرنا نحاول نحن نسوي لنا قدر وكرامة. لما ييك شخص يدخل حياتك ويغلط طبيعي بني آدم شو تسوي؟ عادي تصده يوم زعلان يوم ما تبوزك يوم بس إلا ما ترضى عليه لأن هاي أول غلطة ما يقصد. زين أول غلطة سامحتك منصور مهما كان صار لي 15 سنة أنا أداوم مثلا معاك في نفس المكان أو أنت جاري من 20 سنة والله يشهد وقفت مع عيالي وريلي وما يمنو وما يمنو لا لا إلا غلطة براية وسامحنا ورجعت المياه لمجاريها وافضل ورجعت صالحة للشرب مش ليست صالحة. ما أول غلطة ما يقصد منصور ما يقصد فلان ما تقصد فلانة. بعد مدة كم من فترة سوت غلطة ثانية بينك وبين نفسك تبدأ حين أنت مو بعارف.
0: أنا أغلط ليش أنت ما تغلطين بعد.
1: أنا أقول مثال مثال أنت ما تغلط أنت اسكت زين. المهم فجأة انت حين تيجي تفكر تقول هو قاصدني ولا هو يستهبل ولا هو مو بذكي وايد فقاصين عليه بيت فلان فراح قال السالفة او نقل عني رمسة. انت هني تبدأ تشكك في نفسك وفيه وانه هو قاصد ولا مش قاصد. حين هالغلطة الثانية
0: اوكي
1: بعدين تقول هو طيب ما يقصد. كم مرة تسمع حد يقولك لا لا أنا سامحته هو طيب ترى على نياته هم قصوا عليه فلان هو سووا له وترد ترمسه ترد السامحة ترد تكرمه ترد توقف بظهره ترد تقوله ما بتخلى عنك تمام. هاي إن كان زوج زوجة عيال أقارب أصدقاء اللي هو أنت الحين في الثانية الثالثة رابعة سامح خامسة أربع سنين عايش معاه في بيت واحد زوج زوجة أي إن كان عيالي whatever. لا بدأوا كنا قاعد يغلطون في حقي لا كنا زوجي قاعد يغلط في حقي لا كنا زوجتي مو بناوية تجيب هالبر قاعد تحاول تضايقني كذا مرة أقول لها لا أنا كذا مرة أقول لها لا صديقتي كل ما أقول لها السر أشوف هرمست فيه. هني مرة على مرة مرة على مرة سنين طوال هني عاد توقف دح بريك وإذا سفايفك شغالة تمام
0: هي.
1: وتقول enough is enough.
0: منو؟
1: enough
0: أوكي.
1: لأن أنت هني قاعد تيه على نفسك قاعد تيه على كرامتك قاعد تيه على أنك أنت مليار مرة علمت وقلت لو سمحت لا تضايقني لا تضايقني لا تضايقني وانت تضايقني لا تسوي شيء تضايقني يا منصور ما أحب شيء تضايقني
0: إتمادون.
1: أيوة أنت تمام أنك أنت الحين وايد مسامح إذاك الله خير وأجرك عند الله عظيم والعفو عند المقدرة ويا بختنا فيك ونعم الشخص اللي أوكي ما عليه بس إلى متى؟ ترى إذا هو مبطايع يتعلم أن الشيء اللي سويه غلط في حقك إذن أنت لي متى بتتم تقول له هو غلط في حقي؟ إذن هني بتسامح سامح لكن بتسامح. أرجوك حط حد أرجوك.
0: هذا هني الطابوق ينزل
1: هني الطابوق تيب المقاول وتقول له حط الأساس لأن خلاص إحنا كلنا نتمنى أن كل الدنيا تسامح كل الدنيا تكون يعني شخص كبير. راضي على الثاني. التسامح أساس الدنيا دولتنا تحث على التسامح نبغى الخير والسلام والدنيا كلهم يكونون سعيدين ما حد يكره
0: صح.
1: لكن لا تيجي على عمرك في وقت تضايق نفسك
0: عشان الغير
1: عشان ايوه عشان شخص مو بناوي يتعلم
0: أو ما
1: انه هو قاعد يغلط
0: يحس فيك.
1: نعم فالمسامحه جميله وخصوصا خصوصا بين اشخاص يعني ربطهم خلنا نقول رابط قدسي في زواج صداقة اثنين ما يصيرون
0: زمالة
1: زمالة يكون شخص يشبه عيالك أبوك أمك أحفادك خالتك عمتك حلو حلو بس لا توصل إلى التمادي
0: فعلا.
1: طول ما هو شاري خاطرك أنت تمام. طول ما هو قاعد يدوس ويدوس ما بطايع يعطي بريك أنت ترى مو بتمام أوكي مو بطابوق بسوي صورة الصين العظيم بالضبط أيوة هذا هو. ودقل على المقاول قول لنا منه أبدا أبدا ما ينوثق فيه خربشات في ناس إذا سامحتهم وايد يتمادون. أم خالد ما عندهم سمع وبصر، صح لسانك تسلمون. أماني عليك السلام والرحمة، حي الله الموجودين ويا مرحبا الساع. الحين ناخذ فاصل،
0: يلا.
1: ما تريد الأغنية؟
0: ما تبغى تنزل؟
1: لا
0: أفا،
1: إذا يعني ذكرك بالذي مضى. ذكريات الجامعة بعد.

0: فعلا بدور في ناس ما تقدر تسامح يمكن من غلطة، وفي ناس لا والله انها تسامح وتسامح وتسامح وتقدر تسامح اكثر من 100 مرة حتى ولا يتغير معاها شيء. لكن في نفس الوقت بعض المواقف، انا اقول البعض صعب انه تقدر تسامحه فيه، خصوصا اذا وصلت لمراحل كبيرة جدا من الاذى، وهذا الأذى اللي ممكن يخسر حياة أو يخسر حتى مادة بشكل كبير أو يقع ضرر على أحد أفراد العائلة. فهني ما تقدر تسامحه وما تقدر حتى تقول له شيء، فتوصل لمرحلة على قولتك إناف.
1: شخص غلط عليك غلطة كبيرة، اعتذر لك لكنك رفضت ترجع العلاقة، مرت 5 سنين مثلا، خلال 5 سنين شفت فعلا ان هالبني آدم تغير، نضج وصار شخص وايد غير، رجع وقال انا ما اطلب منك انك انت تنسى اللي سويته، بس لا تحكم علي طول عمري على اني اسوأ واحد في حياتك على موقف صار بيني وبينك.
0: ممكن.
1: هل تعطيه فرصة؟ هل الناس فعلا تتغير ولا الناس واضح عليها ان هذا يتغير وهذا لا يمكن يتغير؟
0: ويعتمد على نفس الموقف، إذا كان في تغير هل تغير للأحسن أو تغير إلى أنك أنت مصر على التمادي في الغلط.
1: إذن هل الناس فعلا تتغير ولا إحنا نحب نقول الناس ما تتغير، لأن هذا أسهل علينا من أن نخاطر فيهم بثقة مرة ثانية. أنا دائما أقول كل شخص في الدنيا يراويك منوه يوم هو يبغي راويك منوه، فلا تقول لا هو ما يقصد، لا هو يقصد، هو يقصد، ولما قرر أنه يتعامل معاك بهذه الطريقة ويقص عليك بكلمة أو يعشم كيف سالفة وعقب ولا يسويها ولا يفتكر فيها وألزم ما عليه نفسه، نعم هو قاعد يراويك أنه هو شخص أناني يحب عمره، مو مستعد أنه يجي على عمره عشان أي شيء، وانت غصبا عليك تسوي له مثلا اللي يبغيه. انت هني
0: هذه أنانية.
1: ايوه انت هني تقول بس خلاص. لما ندخل في زاوية ثانية نشوف ان الصديق مثلا اذا كسر ثقتي اقدر اقلل علاقتي فيه، لكن الزوج، الزوجة، الاخو، الاخت، الام، الاب، في علاقات احنا ما نقدر ببساطة نمسح الشخص من حياتنا، ولكن يكون هناك على قولتهم معايير مختلفة في التسامح.
0: اي ممكن بعد، ترى بعد قلنا ترى هي مراحل معينه ومواقف معينه ممكن الواحد يسامح ويغض النظر، واحيانا يغض النظر للحذر، مش يغض النظر لانه انتهى الموضوع، لا ما في شيء انتهى، انتهى للحذر فقط عشان ما يعيد الكره مره ثانيه وينصدم بشيء اكبر.
1: يمكن التسامح مو معناته ان كل شيء يرجع مثل ما كان، في علاقات ترجع أقوى لأنك تشوف الشخص تايب توبة نصوح على اللي هو مسوي، وإذا غلط الغلطة ما يحب يعيدها مرة ثانية ويتأسف ويركض وراك ويترجاك أنك تسامحه ويسوي مجهود كبير. وفي علاقات بعد ما ترجع أقوى، وفي علاقات ترجع لكن بحدود، وفي علاقات تنتهي بهدوء من غير كراهية، أنا ما أكرهك لكن ما بي يعني ما بكمل معاك، يعني خلاص بعطيك الحد مالي. يمكن نسامح إنسان ونظل نحبه لكن ما نقدر نثق فيه، ونسامح إنسان ونثق فيه من جديد لكن بعد مرور وقت لما يثبت لنا هو شو من بني آدم. صح. ونسامح إنسان ويكون آخر شيء جميل نقدم له إن التسامح هذا اللي ترى والله قلبي ما يقدر يشيل عليك لأنك أنت غالي، لأن تصرفاتك تبين أنك أنت زدت علي وحببتني في نفسي وسويت لي كل شيء.
0: أشكرت والله.
1: فعشان كذي أنا دايما أقول لازم تعرف قيمة نفسك عشان تعرف منو يستاهل وكفو أنك تسامحه، مش عشان خاطر أي شيء، هو نفسه، هل تعامله معاي يستاهل أسامحه ولا هو يقص علي؟
0: في النهاية بدور أنا سامحك وأتمنى أنك تسامحيني.
1: ما نمسامحتك
0: أدري. وصلنا للنهاية.
1: شكرا لكم مستمعينا، ونلقاكم على خير، الله حفظكم. باكر موضوعنا بعد جميل،
0: ونترياكم
1: ودعت الله.
0: مع السلامة.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. اتميز واسمعها. إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-28، دبي 39-27، الشارجة 39-26، عجمان

39 26، الشارجة 40 26، أم القيوين 40 25، الفجيرة 32 28. اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: And now, I'll stand by for some music. Music, really good music.

0: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
3: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: الدكتورة حصة لوتا.
5: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015 وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
3: دانات من بلادي.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا كل يوم ويانا
2: أه منك
0: عدنا شي يدي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى
2: أه منك
0: وانت ويانا.
3: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
4: UXL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
5: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وعموم آل مكتوم الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وقال سموه عبر منصة إكس: خالص التعازي والمواساة إلى أخي محمد بن راشد وعموم آل مكتوم الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. ستظل مآثره حاضرة في الذاكرة وإسامته الوطنية.

0: 10 أيام اعتبارا من اليوم. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرارا بتعيين سعادة سعود عبد العزيز الحسني مديرا عاما لمكتب أبو ظبي الإعلامي. يترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستعقد خلال الفترة من 22 وحتى 28 من سبتمبر 2026 في نيويورك. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبو ظبي، العين والظفرة. تطبق الشروط والأحكام.
2: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: السوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: من 6 إلى 7 أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس مسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 أكتوبر في مركز أدنيك.
6: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

هلا والله ومساكم الله بالخير والفرح والطاقة الحلوة. يا مرحبا أكيد بكل اللي اختار يكون ويانا, ويا مرحبا أكيد بكل اللي يسمعونا في السيارة, في البيت, في الدوام, أو حتى اللي توه يضبط جلسته ويقول خلنا نشوف شو عندهم اليوم. حياكم الله في برنامجكم ويانا, البرنامج أكيد اللي نلتقي فيه من الاثنين لين الخميس من الساعة 5 لين الساعة 7, نقضي فيه ساعتين من وناسة, من ضحك, من نقاشات خفيفة, مواضيع أكيد تشبهنا وتشبه سوالفنا. ويانا مش برنامج تسمعون فيه بس, ويانا برنامجكم انتو. ان شاء الله تشوفون كل شيء حلو عندنا في هالبرنامج. نبي نسمع آراءكم, نبي نعرف تجاربكم, نبي نضحك وياكم وتستانسون ويانا, وبعد ما يمنع ان نحن نختلف لان الاختلاف حلو ويفتح اكيد مواضيع, يمكن تبدأ بسؤال بسيط وتنتهي بسالفة ما تخلص. ترى البرنامج يعتمد عليكم, يعتمد على تفاعلكم, يعتمد على

مشاركتكم وجودكم ويانا. اليوم نبي المشاركات متوقف، نبي الآراء تكون موجودة، تقدرون تكونون ويانا من خلال أكيد الاستماع للإذاعة، وتقدرون أيضا من خلال التيك توك إنكم تشاركونا، تتفاعلون معنا، تقولون رأيكم وتعطونا من أجواء البرنامج شوية. اليوم ما نباكم مستمعين، لكن أكيد نباكم دائما وأبدا تكونون جزء من ويانا. فإذا عندك سالفة، عندك موقف أو حتى تعليق بسيط، لا تبخل علينا، خل موقفك ورايك ونقاشك يشعل دائما السوالف. لا تتردد، المايك مايكك مفتوح. تحية أكيد لكل من يتواجد معنا على إمارات فأم على التيك توك، يشير البث ويحط لايك، يعني إذا حاب وإذا حاب. أنا بدور أحمد معاكم في ويانا، خلوا يومكم أخف وخلوا سوالفكم أحلى وخلكم دايما ويانا.

ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

تحية لكم، يا مرحبا اللي موجودين على تيك توك واللي يسمعونا ويفكروني يونا على تيك توك. لا تتردد، لا تحاتي، الكومنت بيطلع. ويا مرحبا، محمد البلوشي ما راح يسوي أي شيء. محمد البلوشي الشخصية، شخصية شخصية الصراحة يعني. أوكي بكتب لك في الواتساب. مروان تحية لك وحياك الله وحيا الله هالقطر. كينج مرحبا وسهلة. وناين تو مساء النور، شو اللي لا. مروان شكرا يا أخوي، حياك الله ويا مرحبا. لا لا بعد سالفة معرض الكتاب ما أقدر على هالدرس صراحة، ما أقدر. عمر عليك السلام والرحمة. وسامي مرحبا بك. ام اي 3 حياك الله. الزعابي ان شاء الله راح تسمع وراح تشارك وراح تتواجد معنا بكل شيء حلو يا ربي. كي بي ام مرحبا الساعة. أميرة تحياتي لك. اس اي وعليكم السلام والرحمة.

مروان وكينج و ام اي واميرة وميم الشارجة. شكرا لكم يا مرحبا.

0: كل يوم شي جديد وكل لحظة فيها الوناسة ويانا.
1: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
2: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
0: ويانا معلومة سريعة يمكن تغير لك فكرة. ويانا
3: جاهزين ومستعدين. طلال مرحبا، سلطان حي الله، قلب ضبياني مرحبا وسهلا بالمجرن، سلام عليك. جاهزين ولا مو جاهزين؟ وياي سالفة وباكم تشاركون وياي في السالفة. هلا هلا سلام. إذا جاهزين اكتبوا لي جاهزين. أميرة جاهزة، مروان و551 جاهزين، عبدالله مرحبا وسهلا. سالفتنا اليوم راح تكون عن أشياء قاعدة تشغل الناس وتنتشر بشكل وايد كبير في السوشيال ميديا. بنت المملكة أهلا وسهلا عبدالعزيز مرحبا. مروان شكرا شكرا. السالفة شو تقول؟ سالفتنا اليوم سالفة الترند، ترند الفصوص الكريستال. سالفتنا اليوم عن ترند يمكن مر عليكم في تيك توك، في الانستغرام، ويمكن إبراهيم مرحبا وسهلا. شفتوا هالترند ولا لا؟ تعرفون السالفة ولا لا؟ فراشة مس النور. اليوم الكريستال مو بس حجر ولا قطعة تزين فيها، اليوم صار له حضور يعني مكتسح بالسوشيال ميديا. ترند الفصفصة نعرفه. حلو. اليوم ديكورات، اليوم الميك اب، الكريمات، التليفونات، الكفرات، السماعات، شو ما كان، يمكن باكر تون تلاقون هالمايك بعد مفصفص بالكريستال. في ناس يحبونها علشان شكلها وهي مفصفصة، فحلو ان الناس تربط بين الطاقة اللي موجودة فيها وبين الأحجار الحلوة والفصفصة. والآراء هني اكيد انها تختلف، في اللي معه وفي اللي ضد. بنت المملكة تقول حلو التزيين، اي والله وايد حلو، يعطي شكل خرافي وتمليم فراغ بطاقة حلوة. يلا أسألكم، لو عطينا لكم شيء معين تفصفصونه، يعني تحطون عليه فصوص الكريستال، يا ترى يا ترى؟ أحمد حياك الله، أحمد الشحي 551 كنا أوفر. انزين، لو عطيناكم فص كريستال تختارون لونه وشكله على ذوقكم، يا ترى شو اللون اللي بتختارونه؟ يلا عطونا الألوان. بنت المملكة بتفصفص شنطتها، بس شو لون الكريستال اللي بتاخذينه؟ يلا عطوني الألوان خليني أشوف. شكرا أحمد فكري، شكرا. بنت المملكة أبيض، حمد عيناوي تفهم. 551 الأزرق السماوي، أميرة الأبيض، مروان الأبيض، كينج ما عرفت، أميرة عنابي. أيوة شي أبا ألوان، أبا بنفسج، أبا أزرق، أخضر، أبيض، طبيعة، واي الأسود، السيلفر، قلب ضبياني، بيبي بنك بنت المملكة ما شاء الله. أحمد الشحي السماوي، طلال العنابي، أميرة أخضر ملكي. الله على ألوانكم، الله عليكم. محمد يقول أخضر أو أسود. شكرا شكرا. عبد الله يقول الأخضر، وفي كومنت بعد يقول الأخضر. ابن العز فستقي، واو، يعني دخول مختلف تماما باللون. وعليكم السلام والرحمة.

أمين يا مرحبا وسهلا. في لون اسمه كناريا، تعرفون هاللون؟

0: راشد الكتبي حياك الله.
1: خليك قريب لأن الياي أحلى ويانا.
0: أشوف كل حد قاعد يكتب اسم أغنية الميحد، شو السالفة؟ ليكون أنا قلت اختاروا أغنية مني مني. شكرا لكل الأغنيات، شكرا لأنكم تساعدوني في الاختيارات، يا مرحبا بكم. أوكي، يعني راشد إذا نبيك تي البرنامج نحط لك ميحد. عبد الصمد مساء النور، يا مرحبا. يلا خلونا نروح في طلعة، ولا تبون نلعب تحدي؟ اختاروا ويانا طلعة ولا ويانا تحدي. يلا اترياكم. خلكم سريعين، التحدي يبالي السرعة. تحدي؟ أنا بعد أقول تحدي. وصلنا لفقرتنا الخفيفة السريعة، فقرة ويانا التحدي، واليوم بنختبر سرعة بديهتكم. على فكرة عندنا ثلاث أماكن، كل مكان يتقولون فيه ثلاث أشياء نلقاها فيه. يلا نبدأ، أحب الناس اللي متحمسة. نبدأ بس خلكم سريعين على التيك توك على إمارات فأم، خلكم وايد سريعين في الكتابة، ما عليكم الأخطاء اللغوية أنا بفهم. بس أنتوا لا تغلطون وايد يعني في يلا أول مكان، بعطيكم مكان معين، أباكم تطلعوا لي ثلاث أشياء نلقاها في هذا المكان. يعني لو قلت لك الاستديو تقولي مايك، سماعة، مذيعة، طبيعي. لا راشد، حاول حاول وسام، حياك الله. يلا أول تحدي وأول مكان المطار، شو نشوف في المطار؟ عندكم بس خمس ثواني. يلا محمد، للحين ولا إجابة في المطار، ما تشوفون شيء؟ معقولة ولا شيء؟ أوكي طيارة، طيارات، كاونتر، مسافرين، شنط، طائر مدرج، طائر مدرج كيف؟ مدرج، طيارة، طيار، مضيف، ماي، شماسية، جاكيت، طيارة مضيفة، مدرج، طيارات. لحظة لحظة، لازم واحد يعني كومنت واحد في ثلاث أشياء. بسامحكم، مطعم راشد، مطعم في الطيارة. اللي خسر معانا طبعا راشد الكتبي والباقي كلهم فازوا. يلا نروح المكان ثاني، ايش رايكم؟ نروح المكان ثاني. التحدي الثاني، المكان الثاني اللي اباكم تطلعون منه ثلاث اشياء هو، يلا نروح. أوكي المكان الثاني بس شوفوا، خل نقول جواز، صح؟ ما حد قال جواز، شكرا والله. أهم شيء هذا بدونه ما تشوف أي شيء في المطار. مريم راشد اصبري علينا، اصبري شوي. انزين المكان الثاني كومنت يعني تعليق واحد، كومنت واحد في ثلاث أشياء. المكان الثاني المطبخ، يلا المطبخ شو تشوفون فيه؟ شدوا حيلكم، شو اللي يطري على بالكم ثلاث أشياء في المطبخ؟ صحن، جدر، ملاص، صح. طباخة، ثلاجة، سكاكين، ملعقة وشوكة وسكين، سكين ملح، صحن، سكين شواية، فرن، سكين قدر، فواكه. مريم بس أكل، بس تحصلين أكل، صحون، ملاعق، ملح. كلكم نفس الإجابات، أحس كوبي بست، ولا تحسون ولا أنا بس جين؟

0: مساء النور عبد الله. تبون التحدي الحين الثالث ولا تبونه بعد الفاصل؟ علم طاولة كرسي خاشوقة وجدر وامي الله يخليها يا رب يسعدها والله انه صدق الثالث تبون؟ اوكي هذا التحدي الاخير ترى. اوكي راشد يقول خليها بعد الفاصل خلينا نروق. تمام.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البرد مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
3: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10,000,000 درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10,000,000 درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/marriottbonvoy.
5: ويانا خذوا بريك وخلوا الوناسة علينا.

مليانة تحدي. تبى تتحداني؟ تعال تكتك على إمارات فم وقول لي. نبدأ التحدي الثالث. نقطة. أهلا وسهلا راشد الكتبي، حياك الله. كل اللي موجودين يا مرحبا بكم، يا مرحبا وسهلا. كتبوا لي جاهزين عشان نبدأ التحدي الثالث والمكان الثالث. كوين على طول تقولي يلا يلا أبدأ ولا شو؟ جاهزين؟ أكمل؟ ابن العز جاهزين، أحمد جاهزين، ونقطة اكس اكس اكس. أوكي أوكي أوكي جاهزين يلا. التحدي الثالث، أشياء نلقاها في البحر، ولا تقولون الشمس، بس عندكم 5 ثواني أو 3 أشياء تلاقونها في البحر. يلا let's go. قلت خلصت أنا عليكم الحين، أنتوا let's go. أعطوني 3 أشياء في البحر. سمعت ماي حوت أحمد، الماي بس الرمل، الماي الباخرة. دانا سمعت، سمعت محار، سفنج، رمل ماي، سمعت رمل مظلة، واقي شمس، واقي شمس، سمعت ودانة اللولو، طحالب سمعت. شو قاعد تسوون في تيك توك انتو؟ اللي كاتب حورية أبغى أشوف وين الحورية، أنا أبغى أشوفها الصراحة. سمعت ماي رمل أعشاب. سمعت صياد وسنارة، كنز أبو الكنز. أنا دانا قرش، دانا قاعد تعطيني أنواع الأسماك ما تشوفين في البحر إلا الأسماك، حوت، دولفين، سلحفاة، هبة غير شكل. السولعي لا إله إلا الله، أم الربيان. أم الربيان صح، أم الربيان. غواصة صح صح. أحمد طيور، مرة تشي لطيور في كل مكان. هذا كان تحدي اليوم، وبرجع أكيد بتحدي ثاني حلو جديد في الحلقات القادمة. أي والله اللنت صح. انزين قبل لا اختم بسمعكم اغنية. هاي الاغنية فيها اسم امارة، عرفتوا صح؟ اباكم تكتبوا لي اسم الامارة لو سمحتوا، تكتبونها بالخط الكبير العريض. دبي لا، العين لا. هبه صح، ابو ظبي اكيد خربشات.

وبدا الحماس ومش اي حماس، والملعب طبيعي ويانا. خلونا نروح وياكم للملعب ونسلط الضوء على خبر رياضي وايد حلو ابى اتناقش فيه معاكم. اليوم عندنا خبر يخص التحكيم الإماراتي بالتحديد في بطولة كأس الخليج العربي 27. طاقم التحكيم الإماراتي راح يكون في إدارة مباريات البطولة، وفي خطوة أكيد أنها تعزز حضور التحكيم الإماراتي في المحافل الرياضية والخليجية. يضم طبعا الطاقم الحكمين المساعدين الدوليين محمد أحمد الحمادي وجاسم آل علي، والحكم المونديالي عمر آل علي بعد، لجانب حكم تقنية الفيديو محمد عبيد. وطبعا شكرا شكرا ماريا. الحكم دائما له دور مختلف ودور لا يقل أهمية، إذا ما كان هو الأهم أصلا. قراراته، تركيزه، وقدراته على إدارة أجواء اللقاء، كلها أمور تخلي وجوده جزء أساسي من نجاح المباراة. سؤالي، ما عندي فقرة بدون سؤال، لازم أسألكم. قلب ضبياني اللهم آمين، الله يوفقهم. وهبة الجنيبي بعد تقول نفتخر فيهم، والله يوفقهم. والمربع هو سيد المربع الأخضر إكس. السؤال في الملعب اليوم يقول: لو كنت أنت حكم المباراة وكانت هذه المباراة النهائية والجمهور كله يضغط عليك، وفي قرار صعب ممكن أن يغير مجرى المباراة، ما أقدر أكسم أشيها بدون سؤال، ما أقدر. لو أنت كنت حكم مباراة والمباراة هذه نهائية والجمهور كان يضغط عليك، وفي قرار صعب ممكن أنك أنت تغيره وممكن يغير نتيجة المباراة كلها، شو الأهم عندك؟ الشجاعة في أنك تتخذ هذا القرار، ولا تكون هادي ومركز تحت الضغط؟ شو الأهم عندك؟ أوكي، محمد فكري يقول ضبط النفس. الهدوء، أخذ القرار الصح، أتخذ القرار بمساعدة الفار. بعد الفار. قلب ضبياني شجاع تكون عندي في أن أتخذ القرار. لا مكان للعاطفة، لا مكان للعاطفة. شو الأهم عندك؟ شجاعة في أنك تتخذ القرار وما يهمك جمهور وما يهمك شيء، ولا أنك تهدى وتركز تحت الضغط؟ الهدوء تحت الضغط. مشعل يبتها صح، مشعل صح، يبتها صح اليوم. اتخذ القرار حسب الأنظمة والقوانين. ماريا، مو انه صعب التحكم وانك تحكم وتكون عادل، مشعل اوكي. سيف، مرحبا وسهلا يا سيف.

وإن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا أكيد ولطاقم التحكيم الإماراتيين وكل الحكام أكيد الموجودين في بطولة كأس الخليج العربي 27.

0: ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا. ويانا.
1: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
2: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
3: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة. المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
4: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية. واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزا وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
0: خلك قريب لأن الياي أحلى ويانا.
5: ويانا طلعة. خلصنا التحدي، خلصنا الملعب، وخلصنا السالفة، وحين دور الطلعة. روت، يا مرحبا وسهلا. نعيمة، عليك السلام والرحمة. إذا كنت من المهتمين بالصناعة والتكنولوجيا أو حاب حتى أنك أنت تتعرف على أحدث الحلول والابتكارات، عندنا لك اليوم دعوة وايد حلوة. يوم 21 اليوم وباتشر إن شاء الله 22، معرض عجبان للصناعة والتكنولوجيا الدفاعية 2026. المعرض هذا مستمعي برنامج ويانا راح يكون للمهتمين بالقطاع الصناعي والتكنولوجيا، وأيضا فيه أكيد فرصة أن الواحد يتعرف على أحدث الحلول المبتكرة ويتواصل مع الموردين والمحترفين وتكتشف

أكيد فرص جديدة في عالم صناعة وتكنولوجيا. فإذا كنت تحب تستكشف تتعرف وتكون جزء من هذا الحدث لا تفوت الفرصة. دائما يعني تعرفوا على الجديد واستكشفوا الأشياء الجميلة الحلوة في معرض عجبان للصناعة والتكنولوجيا الدفاعية 2026 يوم 21 و22. خذوا جولة، خذوا لفة، تعرفوا على الجديد، يمكن تلاقون الشيء اللي انتوا تدورون عنه. تبون مسابقة؟ بعد الأغنية بقول لكم مسابقة. الأب والأم اسمعوني، حتى الأخ والأخت، دي مسابقة وايد حلوة. أبو محمد عليك السلام، روت حياك الله، نعيمة مرحبا وسهلا، هبة عيل اسمعيني.

0: عالم الفن واخباره ويانا.
1: قلب ظبياني حياك الله. اوكي اكس كملوا الاغنيه انتوا. ام اي مسا الورد روت صح ليش قاطعين المسا كلها الصبح. فاطمة الزعابي حياك الله يا مرحبا سار. هبة الجنيبي تدور على سؤال المسابقة. سؤال المسابقة ما بيقطع يعني الموضوع، فأكيد يعني بقول المسابقة بعد الموجز العالمي وبعد الإعلانات. عبد الله والله نتريح حماسك يا أخوي، نتريح برجع لكم أكيد بعد الفاصل.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية دعم بلاده الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية. أصيب 4 أشخاص في حصيلة أولية جراء انفجارات وقعت فجر اليوم في أحد مواقع الجيش السوري بمحيط بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، وأغلقت الجهات المعنية الطرق المؤدية إلى موقع الانفجارات مع استمرار عمليات الإخلاء وتأمين المنطقة. يجتمع ما يقرب من 130 من رؤساء الدول في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي ذلك في وقت

0: فلاديمير بوتين بأنها اختبار لمدى التأييد للحرب في أوكرانيا، وذلك بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبوظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
5: كل يوم شيء جديد وكل لحظة فيها الوناسة ويانا.
6: مع جشن مال التجهيز لمدارس أسهل أسرع وأحلى، جشن مال يقدم لكم منتجات وتشكيلات مدرسية عالية الجودة مع رسومات وشخصيات كرتونية محبوبة عند الأطفال. عندهم حقائب ظهر، عندهم حقائب ترولي، وعندهم حقائب ظهر، عندهم حقائب ترولي، عندهم أنواع مختلفة من اللانش بوكس المقسمة والمرتبة للكبار وللصغار، تحتاجونها أكيد في دواماتكم. زوروهم في فروعهم ياس مول، مارينا مول، الوحدة مول، دلما مول، والعين مول. بطرح لكم سؤال لمسابقة جشن مال، والإجابات تكون على الاسمس على 336. السؤال الأول يقول، أو السؤال الوحيد لهذه المسابقة، أعطونا مول واحد من المولات اللي فيها فرع جشن مال. أعطونا مول واحد من المولات اللي فيها فرع جشن مال، وطرشوا المول واسمك الثلاثي، رقم تليفونك، وإجابتك الصحيحة على 3666. اتصالات أو دو. الجائزة راح تكون هناك حقيبة من كيبلينج بقيمة 495 درهم. الجائزة راح تكون حقيبة من كيبلينج بقيمة 495 درهم، وراح تكون هذه الحقيبة يعني لعيالكم، فحلوة هدية حلوة منكم انتو، فأترياكم أكيد على

ماريا اهلا وسهلا. عبد الله اكيد عارف من الكنترول ما يحتاج يعني اقول. محمد البلوشي والله اتمنى الصراحه يعني تشوف حل صراحه. يعطيك الف عافيه وبعد لازم تشوف حل. شكرا عبد الله. هلا والله فيكم من جديد ومساكم الخير. مساكم الله بالخير والنشاط والحيويه. ويمكن بعضكم يقول في هالتوقيت بالضبط اسمع حد يقول اي نشاط. الله يخليك اي نشاط بين الساعة 6. ارجع اقول لكم ان الموضوع اليوم في ساعتنا الثانية من برنامج ويانا هي يعني كلمة تدخل في كل تفاصيل حياتنا الصراحة. يعني كلمة بسيطة بس موجودة دائما وأبدا. مفاهمين بالنشاط والحيوية. شكرا إكس. ليش في ناس من الصبح عندها طاقة عندها حيوية وناس يبيلها تشرب 3 مرات قهوة وبعدهم ما بدوا يومهم ما صحصحوا؟ هل النشاط له علاقة بالنوم؟

حركة الإنسان أو حتى بمزاجه وأكله وطبيعته. خلونا نعيش اللي بقى من هالساعة مع بعض ونسولف عن النشاط من أربع زوايا. خلنا ناخذه من ناحية الدراسة العلمية، خلنا ناخذه مع أو ضد، خلنا ناخذه عكس النشاط، وخلنا ناخذه النشاط كيف راح يكون وبعدين في المستقبل شو سالفة هالنشاط. جاهزين نبدأ؟ والموسيقى خلصت يعني ما في نبدأ. كلمات في يومنا وكل يوم أسمعها بغض النظر، وكلمة ثلاثة عموما ما فهمت. قلب ظبيان يقول نعم النوم الطبيعي يعطيك نشاط ليومك كامل، إذا زان نومك زان يومك. Let's go. Okay. خلونا نبدأ أول شيء من الناحية والجانب العلمي. النشاط مو بس أنك أنت تتحرك وايد أو أنك ما توقف من تنش ليه ما ترقد، في أشياء مثل النوم، الحركة، الأكل، المزاج، وممكن هالأشياء يربطون ببعض وهم اللي يحددون مستوى طاقتك خلال اليوم. الدراسة تأكد أن النشاط البدني المنتظم ممكن أن يساعدك على أن تحسن نومك ومزاجك، والنوم الكافي مثل ما اتفقتوا في تيك توك أنه ممكن يكون له دور وايد مهم في طاقتك خلال اليوم. إذا خلوني أسألكم، أوكي؟ نم بكير وصحى بكير وشوف الصحة كيف تصير. تمام، حلو. اللي ما بيبطلون أكل بالليل يتعبون بالصباح. هاي قاعدة ماريا. يلا خلنا أسألكم، كم ساعة تنامون عادة وهل فعلا تحسون بالفرق؟ أحتاج أسافر إيطاليا، شو الخطوات؟ عادي روح مكتب سفريات وقطع التذكرة. أكس يقول تنظيم الوقت عامل أساسي للنشاط. أرميسا يا مرحبا وسهلا. عبدالله يقول 6 ساعات. كم ساعة تحتاجون تنامون بالعادة علشان تحسون بالفرق في نشاطكم إذا نمتوا عدل؟ الهيثم يقول 7 ساعات. حتى ما يتوصوا بالصحة. ما حد معترف بال8 ساعات أبدا. والله يا محمد أنا روحي ما أعرف. شيخة تقول 9 ساعات. قلب ضبياني يقول من 6 ل 8 ساعات وأحس كافية للنشاط. 6 hour. إكس فوكس عليك السلام والرحمة، حياك الله. إنزين، شو اللي ينشطك أكثر، المشي ولا القهوة ولا إنك تركض ولا طلع مع ربعك؟ 10 ساعات ليش؟ لا إله إلا الله. ماريا 7 ساعات. انزين شو اللي نشطكم اكثر؟ الهرمي 6-7. حبيتها والله. شو اللي يخليكم نشيطين اكثر، المشي ولا القهوه ولا الركض ولا شو بالتحديد؟ عبد الله يقول المشي اكيد، السيكل ينشط الجسم. صباح الخير، بتلعب سيكل بعد؟ حلو. قلب ضبيان المشي في نهاية اليوم، كثرة الكلام ينشط. صراحة هو واضح صراحة. قلت 6 ساعات. محمد إذا موجود في اللايف قولي بس كم ساعة تسدك علشان تكون نشيط يعني، وشو النشاط اللي يخلي، شو الشيء اللي يخليك أكثر نشاط، المشي، القهوة، الركض، شو؟ حرام يقول الصراحة المعاش ما في غيره.

0: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا ويانا.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL هوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

موسم الانفلونزا بدا، لكن حماية نفسك أكيد وأحبائك أسهل من أي وقت مضى. اليوم تقدر تحصل على لقاح الانفلونزا بشكل مجاني في أي من عيادات صحة في أبوظبي والعين، سواء لك لأفراد عائلتك. هي مجرد خطوة تتخذها بشكل وايد بسيط وتحافظ على صحتك والوقاية من الانفلونزا بهالموسم. تقدرون أكيد تزورون أقرب عيادة من عيادات صحة وتحصلون على لقاح الانفلونزا بشكل مجاني. عيادات صحة علشان تتمون بصحة وعافية طوال الموسم.

0: اوكي اوكي بقرأ لكم الكومنت لحظة.
1: كل يوم شيء جديد وكل لحظة فيها الوناسة ويانا.
0: اس اي ما اعرف عاد شاب او شابة لو سمحتي يوم تمسكين الاف ام تحطين اغاني وما ترقدنا ونحن نسوق لو سمحتي حطي شيء حلو. يعني انا ذوقي مو حلو. والله من عيني هاي قبل هاي بس انتوا ساعدوني في الاختيارات. يعني حاولوا يعني انتوا تكتبين هالمسج او انتوا تكتب هالمسج بين قوسين حطوا اغنية. اسم اغنية عشان امتعكم يعني عشان نكون حلوين ومتفقين. هذكركم بسؤال مسابقة جشن مال. شكرا عمر. السؤال يقول جشن مال ما شاء الله موجودين في كذا مول لهم فروع في كذا مول اعطونا واحد من المولات اللي فيها فرع جشن مال. والفايز اليوم بيكونون اثنين راح يحصلون على حقيبة من كيبلينج بقيمة 495 درهم لعيالهم أو لإخوانهم أو لخواتهم. مريم راشد شكرا. عمر يقول حطي شو اسمه

يمكن خلال النص ساعة الأولى من الساعة الثانية. كيف تجي يعني قلتي نص ساعة؟ هي نص ساعة يعني من 6 لـ 6:30. قبل طبعا الفترة الدينية كنا نتكلم عن النشاط وخذناه من الجانب العلمي وسألتكم بعض الأسئلة. انزين خلونا نروح للنشاط مع أو ضد. بسأل أسئلة سريعة. هلو جايز هلو وين وثلاث واربع محمد حياك الله. خلوني أسألكم بمحور ثاني بس عن النشاط نفسه. بس هالمرة بطرح أسئلة تفاعلية وبرأيكم يعني. ركان على 3 6 اسمك الثلاثي ورقم تليفونك واسم المول وإن شاء الله تكون من الفايزين معانا. يلا خلونا نسأل السؤال مع أو ضد. بقول جمل وأبا أشوف هل أنتوا مع أو ضد بدون ليش. بس تكتبوا لي في الكومنتات على التيك توك على إمارات تفقى ما علي ركان سمو الشيخ حيات الله. زين على السريع تكتبوا لي مع الجملة أو ضد الجملة. لازم تبدأ يومك بنشاط حتى لو مالك خلق. نعم أو لا. عفرة صبري. مع أو لا. عفرة تقول مع. في حد مع بعد؟ مع. عمرو يقول مع. توت عفرة مع. عفرة ضد يا جماعة. ديزاين مع. عمر نعم. مريم عبد راشد لا. قلب ضبياني نعم. مع ماريا نعم. معمر مع. هدى مع. ركان لا. مريم راشد مع. انزين الحركة ممكن هتغير مودك وتخليك تبدأ من جديد مع او ضد. على التتك على إمارات فم قولوا لي مع ولا ضد الحركة ممكن تغير مودك وتخليك تبدأ. مع مع مع ناين تو مع عبدالله مع قلب ضبياني مع لايف أهلا وسهلا ماريا مع عبدالله مع ومعين بعد. انزين ركان ضد لا إله إلا الله. هدى مع. أوكي الجملة الثالثة تقول النشاط الجماعي أحلى من النشاط بروحك مع أو ضد. حسيت عمر فعلا خالف تعرف. مع عمر يقول مع الحركة. النشاط عفوا الجماعي أحلى من النشاط بروحك. عبد الله مع. ركان مع. ماريا لا لا لا لا لا, لا ولا. ناين تو النشاط الجماعي أحلى من النشاط بروحك. عمر يقول نعم. شكرا فاطمة. مساء الخيرات مساء النورات. يقولون النشاط الجماعي حلو. قلب ضبياني مع. إنزين الجملة الأخيرة. أحيانا الجسم يحتاج راحة مو ضغط مع ولا ضد. احنا نقول جمل ونشوف اذا انتوا مع او ضد. فهل انتوا مع ان احيانا الجسم يحتاج راحة مو ضغط؟ مع عمر. عمر الثاني مع. اوكي ما فهمت النك اللي فوق. قمورة كل شيء طافت. عبدالله مع. احمد روف نعم. هبة الجنبي مع وبكل قوة. ركان مع وبقوة. مع لا للضغط ماريا. القلب قلب ضبياني يقول مو يحتاج ريكفري بعد اكيد يعني. شمة ضد وبقوة. ضد ان الجسم يحتاج الراحة شمة. متأكدة؟ صدمتيني صدق صدمتيني. يعني من صدمة
الشمة ما أقدر أكمل، ما أعرف.

0: عالم الفن واخباره. ويانا
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة. المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
0: من المعلومة للخبر، ومن الفن للوناسة. ويانا
3: يلا خلونا نكمل المتبقي من برنامج ويانا. خلصنا الدراسة، خلصنا مع وضد، خلونا الحين نروح لعكس النشاط وهو الراحة، الخمول، الكسل. شو الموسيقى بفهم؟

انزين الحين خلونا نقلب الصوره. اذا النشاط له فوائد شو بيكون العكس وشو بيصير؟ النشاط طبعا عكس الراحه الخمول يعني الكسل مثل ما قلنا. كنا نحب النشاط بس خلونا نتكلم فيه من الطرف الثاني. لما الواحد ما يكون نشيط او يمر عليه يوم كله كسل كله خمول، هل قله النشاط معناتها ان الشخص مهمل؟ اكيد لا. مرات جسمنا وعقلنا يقولون وقف شوي، نحتاج الراحة. متى تقول أنك أنت تبي ترتاح ومتى تقول أن قاعد أضيع وقتي؟ في فرق بين الاثنين. إذا كنت طول اليوم نشيط في الدوام في الدراسة، فمن حقك أكيد أنك تخصص وقت وما تسوي في هذا الوقت أي شيء وما تحس بالذنب، هذا أهم شيء. كل شيء في حياتنا يحتاج التوازن.

إنزين كل شيء يحتاج توازن في حياتنا، محتاجين نشاط، محتاجين الطاقة، محتاجين الحماس، وبالمقابل محتاجين للراحة للهدوء بدون ما نحس بأي ذنب. إنزين بنروح في الفقرة الأخيرة للمستقبل، نشوف هذا النشاط شو بيصير في المستقبل.

0: خبر خفيف ومعلومة تستاهل تعرفونها ويانا.
1: خلونا نروح للزاوية الرابعة ونقول لو بعد 10 سنوات تتوقعون الأجهزة الذكية بتكون سبب في أنها يزيد من نشاطنا ولا بنصير نعتمد عليها حتى في أبسط حركاتنا؟ اليوم احنا ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا ساعات ذكية، عندنا تطبيقات تحسب خطواتنا، عندنا أجهزة تذكرنا بحركتنا، بس كيف راح يكون النشاط في المستقبل؟ هل التكنولوجيا راح تساعدنا أو راح تقضي على النشاط؟ يعني راح نعتمد عليها وايد ولا بتساعدنا ان احنا نكون اكثر نشاط؟ تخيل عندك مساعد ذكي ضبط لك نومك، اكلك، حركتك، جدولك علشان تحافظ على نشاطك. بتثق فيه؟ بتتبعه؟ ولا تحب انك تعتمد على نفسك؟ يعني هذه من الأشياء اللي دائما نسأل فيها عن موضوع النشاط دائما وأبدا. خلوني بس أروح أسحب من السيستم على اسمين يربحون معايا حقيبة من كيبلينج بقيمة 495 درهم. فترة يوني راجعت لكم أكيد عشان أعلن اسم الفائزين.

0: فطور خفيف ومعلومة تستاهل تعرفونها ويانا.
1: طرحت سؤال لمسابقة جشن مال، وقلنا ذكرنا واحد من المولات اللي موجودة فيها فروع جشن مال، واللي فاز معايا بحقيبة من كيبلينج بقيمة 495 درهم. أمل المنصوري ألف مبروك، وحمدان إحسين ألف مبروك لك حقيبة من كيبلينج بقيمة 495 درهم، مقدمة هذه الجوائز من جشن مال وإمارات تفاهم.

خلوني أقول لكم، إذا قلت لكم كلمة أثاث فاخر شو اللي يخطر ببالك؟ أكيد يبالك دامة فاخر أنه غالي وسعره نار، لكن خلني أخبرك شيء، بأن إذا تبغي فخامة حقيقية من رخام، من خشب صلب، من تصاميم راقية تعيش معك سنوات طويلة وأسعارها مدروسة، 2XL Home يقدم لك مفهوم مختلف عن فخامة ورقي وسعر يناسب ميزانيتك. 2XL Home مسويين خصومات ما بين 25% to 75%، وهذه فرصتك أكيد بأثاث فخم وسعر زين، وتقدرون تزورون فروعهم وتسوقون أونلاين على 2XLHome.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: وصلنا يا الحبايب حبايب القلب أكيد حلقتنا وختامها اليوم من برنامج ويانا. ساعتنا الأولى أكيد كانت مليانة سوالف وضحك وتحديات، وعشنا معاكم سالفة وملعب وطلعة وتحدي، شاركناكم بعد وشاركتونا ضحكنا وياكم وضحكاتكم ويانا وخليتوا الوقت أحلى معاكم. راح نشوف أكيد أشياء جميلة وراح نستمتع معاكم دائما بكل شيء. كل شخص شاركنا برايه شكرا، كل شخص كان كاتب كومنت شكرا، كل شخص كان موجود نقول له من القلب شكرا. وجودكم وتفاعلكم هو اللي عطى هذا البرنامج حلاوة وروح. واللي ما لحق علينا أكيد الحلقات الجاية راح تكون متواجد وراح تسولف معانا وراح نشوف في فقرات مختلفة وتحديات أكثر، عشان شي نحن نباكم من البداية تكونون ويانا. تابعونا على إمارات فم على التيك توك، ولا تنسون تسوون فولو وتخلونكم أنتو ونحن على تواصل أكيد، لأن ويانا غير ويانا أكيد أحلى معكم.
1: عنادي حلو الصباح مزيون شوفه لذيذ علاج.
0: أشوفكم على خير وشكرا لوقتكم وعلى تفاعلكم على كل لحظة كانت مقضينها معانا، ونلتقي في الحلقة الجاية إن شاء الله وبنخليها دوم ويانا. هذه أجمل تحية مني بدو أحمد، مع السلامة.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. ترأس معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة اجتماع المجلس الاستشاري للسياحة الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة. وبحث الاجتماع فرص زيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو الاستثمارات وتطوير القطاع. أعلنت شركة قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي عن شراكة لإطلاق خدمة سكك حديدية مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية أيكاد، توفر حلاً متكاملاً يربط الموانئ بالمستودعات الداخلية عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية. أطلق مجلس دبي الرياضي بالشراكة مع أكاديمية الاقتصاد الجديد برنامج ريادة الأعمال في القطاع الرياضي بهدف تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية لقيادة مشاريع استثمارية رائدة في مجالات الأعمال الرياضية. أطلقت شركة كوزمو للتطوير العقاري مشروع الوادي في جزيرة ياس باستثمارات تقدر بنحو 6 مليارات درهم. يقع المشروع على مساحة أرض تبلغ نحو 140,000 متر مربع ويضم 3950 وحدة سكنية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
3: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة

0: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه 2. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: نقاط في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
2: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
3: أي موضوع؟
2: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
3: هي تذكرت، أنا موافق.
2: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
3: من الآخر؟
2: من الآخر، آراء مختلفة
4: وموضوع واحد يجمعنا،
2: نسمعكم،
4: نناقشكم،
2: وانتم جزء من السالفة.
4: من الآخر،
2: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
4: لا تلف ولا تدور،
2: قولها من الآخر.
4: من الآخر.

النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: FM.
1: وانا صفح
2: احبها واحب اسمعها. امارات FM.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات اف ام. محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
4: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

مكان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات اف ام عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد، إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق، ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: Christian.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: الدكتورة حصة لوتا.
2: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-28، دبي 39-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، الشارجة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا كل يوم ويانا.
2: أخ منك أخ منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

اسمع، حس، واستمتع. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
2: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان، وللزمان قصة فخر.
3: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين، لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
6: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلا مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015 وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: أخ منك
0: عدنا شي جديد وكل مساء له حكاية،
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

تمر الأعوام، أجمل الأنغام، إمارات FM.

0: الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-28، دبي 39-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، الشارجة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28.
2: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: الأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: صبر.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
2: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال. وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي.

0: لقطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودة في الجمال،
0: برامج، اغاني، اول باول، امارات اف ام.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت، شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
6: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا أسوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان، وللزمان قصة فخر.
8: فخورين بالإمارات.

0: عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على امارات اف ام.
1: يلا تقولون وراي.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا مكثرة في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر.
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

تبدأ تتغير مودك مودك مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

واحدة واحدة خلني أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ اسم الأغنية انتهينا.

0: Inshallah cibetim ya Rabbi.
1: على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

اليوم نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.